0: قبل أن تبدأوا يومكم وتصنعوا قهوتكم، اضبطوا تردد إذاعتكم وكونوا بانتظارنا في جولة بين الصحف المحلية والعربية. هذا الصباح ستحيطون فيه بكل ما يجري في العالم، من منازلكم أو في طريقكم إلى العمل، يوميا من 7 حتى 8 صباحا ما عدا الجمعة والسبت، عبر أثير راديو بيت لحم 2000.
1: هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: هذا البرنامج برعاية بنس حيمان، حمل اطلب واربح.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم بكل الخير متابعينا الكرام مستمعي أثير راديو بيت لحم 2000، نحييكم عبر الهواء مباشرة وهذا العدد الجديد من برنامج هذا الصباح الإخباري. أنتم في الاستماع إلى أثيرنا عبر الموجة العامة 106.3 FM. اليوم هو 28 من سبتمبر أيلول لعام 2026، الموافق 17 من ربيع الآخر لعام 1448 للهجرة. في توقعات دائرة الأرصاد الجوية لحالة الطقس هذا النهار، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف معتدلا في المناطق الجبلية، حارا نسبيا في بقية المناطق، لا يطرأ تغير على درجات الحرارة لتبقى أدنى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين. أيضا في ساعات المساء والليل تكون الفرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة ومتفرقة على بعض المناطق. غدا الثلاثاء يطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أدنى من المعدل السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، تسقط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية. يوم الأربعاء مستمعين لا يطرأ تغير على درجات الحرارة والفرصة مهيئة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق. يوم الخميس وفق الأرصاد الجوية أمطار خفيفة على بعض المناطق. أسعار صرف العملات مقابل الشيكل هذا الصباح: الدولار يصرف ب3.05 أجورات، الدينار الأردني ب4.30 أجورة، واليورو يصرف ب3.47 أجورة، وهذه الأسعار قد تتغير خلال تداولات اليوم.
1: الساعة الآن 7:15 بتوقيت بنز حيمان.

اهلا ومرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام في اولى ملفاتنا الإخبارية لهذا الصباح. الحدث الاستعراضي الذي نشره الوزير المتطرف تمار بن غفير الليلة الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهر في مقطع فيديو استعراضي ودعائي انتخابي كما وصف، وهو يهدد الأسير حسن سلامة داخل زنزانته.

في تفاصيل هذا الخبر نتابع وإياكم اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير زنزانة الأسير حسن سلامة متوعدا بإعدام الأسرى الفلسطينيين ومن بينهم حسن سلامة ودفع سياسة تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة والضفة الغربية. ونشر بن غفير في تدوينة على حسابه بمنصة إكس الفيديو وقال إنه التقى قبل نحو أسبوعين حسن سلامة الذي وصفه بأنه أحد كبار قادة حماس وصديق شريك ليحيى السنوار مدعيا أن محمد الضيف أرسله إلى الضفة الغربية لتنظيم تفجير حافلة ركاب. وقال بن غفير إنه شارك في مظاهرات عقب تفجير حافلة ركاب في القدس عام 96 أسفر التفجير عن مقتل وإصابة عشرات الإسرائيليين وقد كان حسن سلام مسؤولا عن تلك العملية. وخاطب حسن سلام أو خاطب بن غفير حسن سلام وهو محاط بعدد من عناصر إدارة سجون الاحتلال المدججين بالسلاح وحراسه الشخصيين وقال لحسن سلامة بصفتي وزيرا للدفاع في الحكومة المقبلة سأعمل على إعدام أمثالك وسأدفع قدما بسياسة الهجرة من غزة والضفة الغربية على حد قوله.

مكتب أعلام الأسرة عقب على هذا المقطع المصور لابن غفير وأكد أن تهديده للأسير حسن سلامة بالإعدام أمام الكاميرات يشكل تحريضا مباشرا على قتله واستقواء على أسير أعزل ومكبل خلف القضبان. وأوضح المكتب أن هذا المشهد الاستعراضي يكشف عقلية الاحتلال القائمة على استهداف الأسرى والتنكيل بهم في ظل ما يتعرض له الأسير حسن سلامة منذ سنوات من ظروف اعتقالية وانتقامية قاسية. وشدد مكتب إعلام الأسرى على أن تهديدات بن غفير لن تنال من عزيمة الأسير بسلامة وكل الأسرى ولن تنجح بتحويل الإعدام إلى أداة لترهيبهم أو ابتزاز عائلتهم. أشار المكتب إلى أن هذا الفعل الإجرامي يأتي في سياق مزايدات سياسية وانتخابية رخيصة، فيما تكشف الهيئة التي ظهر بها حسن سلامة آثار التجويع والتعذيب والإهمال الطبي الممنهج داخل السجون. وحمل مكتب إعلام الأسرى الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير حسن سلامة وسلامته، داعيا المؤسسات الدولية والحقوقية إلى التحرك العاجل لمواجهة هذا التحريض وتوفير الحماية للأسرى.

48 مرة ورفض الاحتلال الإفراج عنه ضمن صفقات التبادل التي تمت مع حماس.

نتابع في ملف ذي صلة مستمعينا الكرام متعلق بالأسرى أيضا في سجون الاحتلال. فقد أكدت المحكمة العليا الإسرائيلية انتهاك الحكومة لحكم قضائي ملزم بالسماح بزيارات الصليب الأحمر للأسرى الفلسطينيين، وأمهلتها حتى 11 أكتوبر القادم للتوضيح وسط عرقلة مصلحة السجون بتعليمات مقيدة وتدهور مستمر لأوضاع أكثر من 9400 أسير فلسطيني. وقضت المحكمة العليا بأن الحكومة الإسرائيلية لا تمتثل لحكمها الذي يلزمها بالسماح مجددا بزيارات الصليب الأحمر للأسرى الفلسطينيين في مرافق مصلحة السجون الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي. جاء هذا القرار عقب التماس قدمته 4 جمعيات حقوقية ذكرت خلاله أن الحكومة انتهكت الحكم الصادر عن المحكمة لعدم امتثالها للقرار القاضي الصادر في حزيران يونيو الماضي. وقد كان القضاة أصدروا حكما باستئناف الزيارات وفقا للقانون الدولي وبالصيغة التي كانت تجرى بها قبل تعليقها مباشرة عقب 7 من تشرين أول أكتوبر 2023. وخلال الأسابيع الماضية عقد ممثلو الصليب الأحمر اجتماعات مع ممثلين عن مصلحة السجون الإسرائيلية في محاولة لتنسيق عودة الزيارات بحسب ما أوردت صحيفة هآرتس. لكن مفوض مصلحة السجون الإسرائيلية كوبي يعقوبي يطالب بإجراء الزيارات وفقا لإجراءات جديدة شديدة التقييد مما يصعب على الصليب الأحمر تنفيذها عمليا. وتشمل هذه الإجراءات أمورا عديدة من بينها آلية محدودة لزيارات محدودة المدة وخاضعة لفحص مسبق وتخضع لموافقة مسبقة وفحوصات استخباراتية وقيود أخرى.

في رصدنا لحالة الطرق والحواجز العسكرية، الآن وفق مصادر محلية قوات الاحتلال تغلق حاجزي عطارة وعين سينيا وبوابة روابي شمال رام الله أمام المركبات الفلسطينية، وأزمة خانقة للغاية وطوابير طويلة من المركبات تصطف نتيجة هذا الإغلاق.

حاجز على مدخل حزمة، أما العزرية فهي سالكة بالاتجاهين في هذه الأثناء. مستمعينا الكرام، جبع هناك أزمة، وفيما يتعلق ب باقي الحواجز والبوابات تحديدا في منطقة الجنوب، الكونتينر والشغراب سالكة، المراح والمنشية أيضا سالكة، النشاش كذلك، حلحول سالكة، فرش الهواء وبني نعيم وأيضا كرمة سالكة في هذه الأثناء. طبعا هذه الأوضاع قد تتغير في لحظة حسب أهواء ومزاج الجنود المتواجدين على هذه الحواجز، إما بالإغلاق أو بفتحها أو بنصب الحواجز. المستوطنون يضرمون النيران في جرار زراعي ويخطون شعارات خلال هجومهم على قرية راس كركر غرب رام الله فجر اليوم. متهمات لعدد من المنازل خلال اقتحام متواصل لجيش الاحتلال في بلدة طمون جنوب طوباس.

احتراق مركبة عقب هجوم نفذه مستوطنون على قرية دير أبو مشعل شمال غرب رام الله. الاحتلال تعتقل الشاب بلال جمال دنديس من منطقة ضاحية الزيتون في مدينة الخليل.

بدو شمال غرب القدس قوات الاحتلال داهمت منزل والد الأسير الجريح قدري سمارة الذي يتهمه جيش الاحتلال بتنفيذ عملية إطلاق النار قرب مستوطنة حلميش ما أدى لمقتل مستوطن. عشرات المستوطنين يقتحمون وسط بلدة كف الحارس شمال سلفيت بحماية مشددة من جيش الاحتلال ويؤدون طقوسا تلمودية.

0: فصل قصير ونعود من بعده لنستكمل وإياكم ملفات هذا الصباح، ابقوا معنا.
1: الساعة الآن 7:30 بتوقيت بنس حيمان.

0: أهلا ومرحبا بكم مجددا متابعينا الكرام، نتواصل وإياكم عبر أثير راديو بيت لحم 2000 والموجة العامة 106.3 FM في برنامج هذا الصباح الإخباري. الأوضاع في قطاع غزة، حيث ارتقى 4 مواطنين يوم أمس وأصيب آخرون جراء غارات جوية وإطلاق نار إسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة، واستشهد فلسطيني وأصيب 3 آخرون بنيران جيش الاحتلال في منطقة التوام شمال مدينة غزة. كما اغتال جيش الاحتلال رجل الأعمال شادي أبو حصيرة باستهدافه داخل مركبته أمام المقر العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في مدينة غزة، مشاهد صعبة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي ووثقها الصحفيون تظهر المشهد القاسي والصعب لاغتيال رجل الأعمال أبو حصيرة، حيث فصل رأسه عن جسده جراء عملية الاغتيال هذه.
1: بسم الله جماعة الخير، بعمري ما بنسى هذه المشاهد، كل يوم بشوفها هنا في غزة. هذا الزلم بدون راس استشهد، هذا الزلم حي أولاده وأهله وأحبابه ودهم يشوفوه بدون راس. كل يوم ندفع ثمن هذه الحرب، خذلانكم وسكوتكم على غزة. يا جماعة الخير، احنا بننفاد منذ إعلان وقف الحرب لحتى هذه اللحظة، كل يوم بنقتل، كل يوم بننفاد، كل يوم ندفع ثمن هذه الحرب، أجلاءنا ودمنا وروسنا ضاعنا. هذا الزلم مقطع، كيف أولاده بدهم يشوفوه مقطع؟ كل يوم يا جماعة الخير ندفع ثمن هذه الحرب، خذلانكم وسكوتكم. بعد ثمن هذه الحرب الساد بدون روس، أقسم بالله ما حدا قادر يقرب على الجتة ولا حدا قادر يطلع من جوا السيارة المدنية. حسبي الله ونعم الوكيل، وإحنا كل يوم نموت لكن ماتت ضمائر.
0: في خان يونس جنوبي القطاع استشهد الفتى طارق كامل المصري 17 عاما برصاص جيش الاحتلال، فيما استشهد الشاب عدي عدل العصار 28 عاما في قصف بمسيرة إسرائيلية استهدفته في منطقة مواصي خان يونس. كما أصيب 5 مواطنين بينهم حالة بالغة الخطورة جراء استهداف تجمع للمواطنين قرب المسجد الأبيض في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.

إسرائيل تلغي الصفة الدبلوماسية عن الدبلوماسيين الهولنديين في رام الله. جاء ذلك بحسب بيان صدر عن وزير الخارجية الإسرائيلي جيدون ساعر، حيث أبلغ السفارة الهولندية بأن الدبلوماسيين الهولنديين في رام الله عليهم إعادة الوثائق الدبلوماسية الصادرة لهم من إسرائيل خلال 7 أيام، ولفت إلى أنه في نهاية هذه المدة ستنتهي حصاناتهم وحقوقهم في إسرائيل. وشدد بيان الخارجية الإسرائيلية على أن هذا الإجراء يأتي في أعقاب إجراءات الحكومة الهولندية ضد إسرائيل، بما في ذلك حظر استيراد وتجارة المنتجات من المستوطنات في الضفة وشرقي القدس والجولان. وكانت الحكومة الهولندية بدأت خلال الأسبوع الماضي تطبيق حظر شامل على استيراد وتسويق وبيع منتجات المستوطنات، في خطوة تحظر إدخال المنتجات القادمة من المستوطنات في الضفة الغربية وشرقي القدس المحتلة والجولان السوري المحتل. ويحظر القرار الهولندي إدخال منتجات المستوطنات بما في ذلك الأمتعة الشخصية للمسافرين، كما يسري الحظر على المنتجات التي تدخل هولندا كتذكارات أو هدايا. أما عن العقوبة للمخالفة المتعمدة للقرار الهولندي فقد تصل إلى السجن 6 سنوات أو غرامة مالية قد تصل إلى 103,000 يورو.

في هذا الإطار قالت صحيفة هارتس العبرية إن مظاهر المقاطعة والابتعاد عن إسرائيل تتسع بصورة ملحوظة ولم تعد تقتصر على قرارات حكومية أو مواقف سياسية، بل بدأت تتغلغل إلى مجالات الاقتصاد والثقافة والرياضة والحياة العامة. كان أحدث مشهد من مشاهد المقاطعة لإسرائيل الليلة الماضية، فقد فاز المنتخب الإيرلندي على نظيره الإسرائيلي بثلاثة أهداف نظيفة ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري أمم أوروبا لكرة القدم، لكن هذا الفوز لم يكن هو الأهم فيما حدث خلال اللقاء، بل ما اتخذه لاعبو منتخب جمهورية إيرلندا من موقف مشترك أثناء عزف النشيدين الوطنيين للفريقين قبل المباراة التي أقيمت في المجر ضمن المجموعة الثانية في دوري الأمم الأوروبية لعدم صلاحية إقامتها في إسرائيل. قبل انطلاق اللقاء رفض لاعبو إيرلندا مصافحة المنتخب الإسرائيلي وارتدوا شارات سوداء وقاموا بخفض رؤوسهم باتجاه الأرض أثناء عزف النشيد الإسرائيلي. ووسط هذه الأجواء اختير المدافع الإيرلندي جيمي دان ليكون حارسا احتياطيا بعد إصرار زميله جافين بازونو حارس المرمى على الانسحاب من خوض المباراة تضامنا مع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة. كان المدرب الإيرلندي قد أشعل الأجواء بتصريحاته في المؤتمر الصحفي للإعلان عن قائمة خياراته الأسبوع الماضي قائلا: لن نلعب مع إسرائيل بل سنلعب ضدها وسنلعب ضد الإبادة الجماعية. طبعا هذا التصرف من قبل لاعبي المنتخب الإيرلندي لاقى ردود أفعال غاضبة في الإعلام الإسرائيلي وهجوما غير مسبوق من قبل وسائل الإعلام الإسرائيلية على المدرب وكذلك اللاعبين وأيضا حتى على جمهورية إيرلندا.

0: الإشارة القضائية لحكومة الاحتلال توعز بتأجيل الموعد النهائي لتقديم العروض على عطاء استيطاني في منطقة إيوان شرقي القدس لمدة شهر ليصبح بعد الانتخابات الإسرائيلية، خشية توظيف العطاء في الحملات الانتخابية بالتزامن مع دعوة وزير المالية المتطرف بيتسل إيلس موتريتش إلى شن حرب على الضفة الغربية وتكرار ما فعله جيش الاحتلال في قطاع غزة خلال حرب الإبادة. نقابة الأطباء الإسرائيلية توجه رسالة شديدة اللهجة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الصحة حييم كاتس، طالبتهما فيها بإدانة حملة التحريض المتواصلة ضد الأطباء والعاملين العرب في الجهاز الصحي. حسب تلك الرسالة فإن حملة التحريض على الأطباء العرب في إسرائيل لم تقتصر على حدث واحد بل تتواصل منذ نحو عامين وبوتيرة أشد في الآونة الأخيرة، مشيرة إلى أن نقابة الأطباء ستواصل دعم الأطباء وجميع العاملين في المهن الصحية. وبدأت حملة التحريض من تصريحات غير مسؤولة وتفتقر إلى أي أساس واقعي بشأن تفضيل عرب على يهود في القبول في دراسة الطب، واستمرت عبر ادعاءات بشأن تعامل أطباء عرب مع مرضى يهود، شدد الوزير أو رئيس نقابة الأطباء الإسرائيلية شدد في رسالته على أنها فحصت وتبين أنها عارية من أي أساس.
1: الساعة الآن 8:15 بتوقيت بنس حيمان.

أهلا ومرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام، لازلنا وإياكم نواصل التغطية الإخبارية الصباحية ضمن برنامج هذا الصباح. أهلا بكل المستمعين. وفي العناوين الإخبارية البارزة هذا الصباح، رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يصل إلى الإمارات أمس في زيارة غير معلنة ويلتقي الرئيس الإماراتي محمد بن زايد. لم يعلن مكتب نتنياهو عن هذه الزيارة التي أكدتها وسائل إعلام إسرائيلية ومن بينها القناة 12 وأيضا هيئة البث الإسرائيلية كان 11.

بحسب القناة الثانية عشرة، فإن نتنياهو التقى برئيس دولة الإمارات يوم أمس ووصل على متن طائرة خاصة وبقي هناك طوال اليوم. كما لفتت مراسلة القناة إلى أن نتنياهو غادر البلاد صباحا وقضى يومه في الإمارات، نتحدث عن يوم أمس الأحد، وهذه هي الزيارة الثانية لنتنياهو إلى الإمارات خلال العام الأخير، إذ كان مكتبه قد أعلن أن الزيارات السابقة كانت خلال الحرب الإسرائيلية الأمريكية المشتركة على إيران. تأتي هذه الزيارة بعد التحقيق الإسرائيلي الذي نشرته صحيفة هآرتس وأحدث زلزالا في الأوساط السياسية الإسرائيلية بعد تأكيدها بأن الرئيس الإماراتي محمد بن زايد حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل هجوم حركة حماس في 7 أكتوبر 2023 في هجوم أو من هجوم تعتزم الحركة شنه ضد إسرائيل فيما وصف بزلزال السنوار والذي من شأنه أن يعصف بالمنطقة. ومارست إسرائيل في أعقاب نشر التقرير بشأن تحذير بن زايد لنتنياهو في صحيفة هآرتس في 8 أيلول/سبتمبر الجاري، مارست ضغوطا على أبو ظبي من أجل نفي هذا التقرير، وفق ما ذكرت صحيفة إدعوات أحرونوت وموقع واينت الإلكتروني في وقت سابق، إلا أن الإمارات لم تنفي بشكل واضح المحادثة بين نتنياهو وبن زايد، ولم تصف تقرير هآرتس بأنه كاذب، كما لم ينفي المصدر الإماراتي التحذير الإماراتي لنتنياهو.

يتزامن ذلك أيضا مع ما نشرته مجلة The Atlantic الأمريكية من تحقيق موسع أفاد بأن رئيس المخابرات المصرية السابق عباس كامل زار إسرائيل سرا قبل 11 يوما من هجوم 7 أكتوبر، وحذر من أن حركة حماس تبدو في طور الاستعداد لهجوم كبير.

محامون دوليون يقدمون أدلة جديدة للجنائية الدولية لإصدار مذكرات توقيف لقادة الاحتلال الإسرائيلي. في ملف الانتخابات المحلية، الرئيس محمود عباس أصدر يوم أمس قرارا بقانون معدلا للقرار بقانون رقم 1 لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة وتعديلاته. وتقرر بموجب هذا القرار زيادة فترة الترشح للانتخابات لتصبح 18 يوما بدلا من 12 يوما، وذلك ليتماشى هذا التعديل مع الواقع الميداني الصعب الذي يعيشه الشعب الفلسطيني من قيود مشددة ومستمرة على حركتهم وتنقلهم نتيجة الظروف الأمنية والسياسية في القدس والضفة وقطاع غزة. وتهدف هذه الخطوة إلى منح القوائم الانتخابية والمرشحين فرصة زمنية أطول وأكثر مرونة لتجاوز العقبات الجغرافية وتمكينهم من استكمال وتجهيز أوراق ترشحهم الرسمية وتقديمها للجنة الانتخابات المركزية في ظل هذه الظروف الاستثنائية والمعقدة. لجنة الانتخابات من جانبها أكدت تلقيها تعديلا قانونيا بشأن الانتخابات العامة، وأكدت أيضا أن موعد الاقتراع سيبقى ثابتا. موعد الاقتراع كما هو معروف مستمعينا سيكون يوم السبت الموافق 28 من تشرين الثاني نوفمبر المقبل، حيث أكدت لجنة الانتخابات المركزية أنها ماضية في تنفيذ الانتخابات وفق الموعد المحدد في المرسوم الرئاسي بالدعوة للانتخابات. وستعلن اللجنة الجدول الزمني المعدل والمواعيد الجديدة المرتبطة بمرحلة الترشح وما يليها من مراحل فور استكمال الترتيبات القانونية والفنية اللازمة.

الرئاسة الفلسطينية تؤكد أن التصريحات التي نسبت للدكتور محمد شتية والتي جرى تداولها مؤخرا والمتعلقة بسوريا هي تصريحات مرفوضة جملة وتفصيلا ولا تعبر بأي شكل من الأشكال عن الموقف الرسمي الفلسطيني ولا عن سياستها الثابتة. وشددت الرئاسة في بيان نشر عبر الوكالة الرسمية على عمق ومتانة العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع بين الشعبين والقيادتين الفلسطينية والسورية، مؤكدة حرص فلسطين الدائم على تعزيز التنسيق المشترك بين البلدين والرئيسين في القضايا ذات الاهتمام المشترك. وأعرب الرئيس محمود عباس عن تقديره الكبير للرئيس أحمد الشرع ومواقفه الأخوية الشجاعة والثابتة في دعم نضال الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، مثمنين الجهود التي يبذلها الرئيس الشرع لرفع مكانة سوريا وتثبيت الأمن والاستقرار فيها وتحقيق نهضتها الاقتصادية. وكانت منصات التواصل الاجتماعي قد تداولت مقطع فيديو لرئيس الوزراء السابق محمد شتية يشن فيه هجوما على الرئيس السوري أحمد الشرع، ونشر شتية مقاطع فيديو من مشاركته في مناظرة استضافتها جامعة إكسفورد عبر حساباته على منصات التواصل، وتطرق فيها إلى نهج إسرائيل في تدمير المنطقة، مصرحا بأن أحمد الشرع ينام في السرير نفسه مع الأمريكيين والإسرائيليين حسب تعبيره.

0: وقد نشر الدكتور محمد اشتي عبر حسابه الرسمي في فيسبوك بيانا مقتضبا تعليقا على ذلك، وقال إنه يستنكر إخراج كلامه عن سياقه وتحريفه ويؤكد عمق العلاقة الفلسطينية السورية. بهذا نصل وإياكم إلى ختام عدد اليوم من برنامج هذا الصباح. لكم تحياتي في الإعداد والتقديم، أنس القاضي، تحية صالح كنعان في الهندسة الإذاعية. طاب يومكم بخير، إلى اللقاء.
1: قبل أن تبدأوا يومكم وتصنعوا قهوتكم، اضبطوا تردد إذاعتكم وكونوا بانتظارنا في جولة بين الصحف المحلية والعربية. هذا الصباح ستحيطون فيه بكل ما يجري في العالم من منازلكم أو في طريقكم إلى العمل، يوميا من 7 حتى 8 صباحا ما عدا الجمعة والسبت، عبر أثير راديو بيت لحم 2000.
2: هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: هذا البرنامج برعاية بنس حيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

0: جديد من سنيورا، جودة مضمونة بدون مواد حافظة وخالية من الألوان الصناعية وطعم الكل بحبه. اكتشفوا عالم سوبر زيزو والمفاجآت الحلوة وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك. سوبر زيزو من سنيورا، متعة بتبدأ من أول لقمة.
1: الترشح للانتخابات التشريعية مستمر حتى 7 من تشرين الأول. تسلم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة ومكتب لجنة الانتخابات في دير البلح يومياً بين 8 صباحاً و4 عصراً بما فيها أيام العطل الرسمية. للتفاصيل زوروا موقع لجنة الانتخابات elections.bs. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.

0: والدقائق والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
2: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

0: في كل صباح يوم جديد معكم من راديو بيت لحم 2000. صباح الخير لكل مستمعينا.
1: من ناشد الرئيس البلدية نقابة
0: يوم جديد بيجمع كل شيء بهمكم من أخبار، قضايا، فقرات متنوعة.
2: يوم جديد من الأحد وحتى الخميس من 8 وحتى 10 صباحا. هذا البرنامج برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

صباح الخير. الله يسعد صباحكم وحياكم الله لكل متابعي ومستمعي برنامج يوم جديد على هوا بيت لحم 2000 الأولى في بيت لحم على موجتنا العامة 106.3. كمان فيكم تتابعونا عبر الموقع الإلكتروني lrb2000.bs/live وعبر صفحتنا على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000. أصبحنا وأصبح الملك لله.

0: مستمعينا، اليوم الاثنين 28 من أيلول سبتمبر لعام 2026، 17 من ربيع الثاني لعام 1448 للهجرة. ساعتنا هلا حسب توقيت القدس المحتلة 13 دقيقة بعد 8. هذه تحياتي بالإعداد والتقديم مها يوسف.
1: وسيب بكرة بقى البكرة ده لو تسعى هتلقى الدنيا.
0: ومنصب على صالح كنعان من الهندسة الإذاعية، صباح الخير لك صالح.

صباح الخير لفلسطين، صباح الخير يا وطن، صباح الخير لكل أهلنا في فلسطين، لكل أهلنا المغتربين في كل مكان. إن شاء الله كل مغترب بيرجع لبيته لأهله لوطنه بالسلامة يا رب. صباح الخير للموظفين والعاملين، للمتعثرين والصابرين، للمعلمين والمعلمات، لطلابنا وطالباتنا.

صباح الخير لشرطة المرور اللي من أول الصباح واقفين على الطرقات وبنظموا حركة الناس. صباح الخير لعمال النظافة اللي بيشتغلوا من الفجر حتى تضل شوارعنا نظيفة. صباح الخير لكل إنسان بدأ يومه بتعب ومسؤولية وأمل. الله يجعل صباحنا وصباحكم خير وبركة وأمن وسلام ومحبة ويحفظ وطننا وأهلنا ويعطي كل إنسان على التعبه ويكتب للجميع يوم جميل مليان رزق وراحة وطمأنينة.

كم فلسطيني بامتياز، صباحكم محبة وأمل وين ما كنتوا بكل محافظات الوطن في فلسطين وخارج فلسطين. أهلا وسهلا فيكم ببرنامج يوم جديد، يسعد صباحكم.

بدي أصبح على كل اللي ببعتولي. الله يسعد صباحكم. علا خلاوي صباح الخير لإلك. إمي محمد الفروخ من المنيا يسعد صباحك. أبو حمزة صباح الخير لإلك. بنصبح على ليلى من القدس مستمعتنا الدائمة. طبعا صباح الخير لأميمة. صباح الخير لأدهم الخطيب من الأردن. صباح الخير لأم مصطفى. تيم رمضان يسعد صباحك. نحكي عن المياومة في الصحة عشان يثبتوهم. طبعا في مواضيع كثيرة يعني عم بوصلني كمان مواضيع كثيرة من كمان أم محمد يعني طلبت منا نحكي عن أقساط المدرسة. الواحد يدوب ملاقي مصروف إلهم وربك عالم بالحال. لا شغل ولا رواتب ولا أي دخل والمدارس بضلوا يلزموا على الطلاب. رح نحكي بالموضوع أكثر يا أم محمد. الله يسعد صباحك. أبو براء كمان صباح الخير لإلك. سعد صباحك أبو براء.

ذكركم مستمعينا بأرقامنا 0-22-77-4-8-8-2 أو 3 لكل متابعينا، كل مستمعينا، كل أهلنا وأحبتنا وناسنا بكل محافظات الوطن. فيكم تتصلوا فينا وتشاركونا على البرنامج حتى العاشرة معكم على الهواء مباشرة.

إذن مستمعينا بناء على رغبة المتابعين اللي بيبعتوا لنا مسجات، هلأ خلينا اليوم نفتح موضوع يمكن كتير من الأهالي ساكتين عنه لكنهم عايشينه كل يوم، وهو موضوع أقساط المدارس والجامعات. يا جماعة نحن بنحكي عن أهل بلكاد قادرين إنه يوفروا مصروف أولادهم، في ناس ما إلها شغل وناس بدون راتب ثابت وناس ظروفها صعبة جدا، ومع هيك بتحاول بكل الطرق إنها ما تقصر مع أولادها بالتعليم. أكيد المدرسة إلها مصاريف والجامعة كمان والمعلم إله حق، وإحنا مش ضد دفع الأقساط ولا ضد حقوق المدارس والجامعات، ولكن السؤال هل لازم الطالب يتحمل الضغط النفسي بسبب عدم قدرة أهله على دفع القسط بموعده؟ يعني أنا بسأل شو ذنب الطالب؟ إذا الأب أو الأم متعثرين ماديا المفروض يكون التواصل مع ولي الأمر بشكل مباشر ومحترم بعيدا عن الطالب وزملائه، لأنه إحنا مش بس بنربي أولادنا على العلم، بنربيهم على الكرامة والثقة وعزة النفس. خلينا نكون واقعيين، الظروف الاقتصادية صعبة على كتير من البيوت، على خلينا نحكي أغلب البيوت، والمطلوب من المدارس والجامعات إنها تراعي الأهالي قدر الإمكان من خلال التقسيط أو إعطاء مهلة أو إيجاد حلول للحالات المتعثرة. بنفس الوقت مناشدة للأهالي، إذا عندكم مشكلة بالأقساط احكوا مع إدارة المدرسة وما تتركوا أولادكم يتحملوا هم الموضوع. وللمدارس والإدارات منقول الطالب أمانة عندك، مش لازم يشعر بالخوف أو الإحراج بسبب وضع أهله المادي، مش إنه يخاف الطالب أو الطالبة إنه يروح على المدرسة حتى إنه رح يطلبوا مني القسط وأنا ما معي. بدنا مدارسنا تكون مكان لل

يعني مستمعينا نحمد الله دائما دائما. نحن بنحكي انه نصحى الصبح يعني نحن عم نتنفس بصحتنا بكل شيء تمام، ما منشكي من شيء، ما مننام على أدوية، الحمد لله دائما وأبدا إنه أعطانا يوم جديد حتى نصبح فيه ونشوف أهلنا وأحبتنا بخير، فنحن بخير الحمد لله.

يعني مستمعينا، ما زالت تتواصل عمليات البحث عن الشابة ميساء أبو يوسف عضو مجلس بلدية حلحول بعد فقدان أثارها يوم الأربعاء الماضي عقب توجهها إلى مدينة بيت لحم. أتمنى السلامة لإلها وإن شاء الله أنه ربنا يطمن أهلها وعيلتها عليها وترجع بالسلامة.

سمعنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وقال: أحقر البشر هو من يزرع الفتنة بين الناس ثم يتظاهر بأنه صديق للجميع.

أدهم أبو لبن صباح الخير لإلك، بيحكي أخت مها يا ريت توصل الرسالة لجميع الجمعيات وتخفيف على الناس، يا ريت تهتموا خاصة بجامعة أبو ديس. يعني عم نحكي في الموضوع، يعني من الصبح عم نحكي في هذا الموضوع عن الأقساط والجامعات والمدارس.

نصب على أهلنا وأحبتنا وناسنا بالأردن كمان عم بيتابعونا. صباح الخير لإلكم من وين عم بيتابعونا، بكل محافظات الوطن وخارجها، حياكم الله، أهلا بكم.

والله موضوع إزعاج الدراجات أو إزعاج الناس بالدراجات النارية خاصة بالليل, هذا موضوع المفروض إنه شرطتنا إنه تتابع هذا الموضوع, لأنه حكينا فيه كتير, مش شوي, كتير حكينا فيه. فبالفعل يعني كل احترام للأجهزة الأمنية اللي بتم ضبط الدراجات النارية. يعني ما تزعلوا لما ابنكم أو يعني قريب لإلكم بياخدوا الدراجة منه أو بخلفه أو بصير أي شيء, لأنه لمصلحته ولمصلحة الناس. لأنه الإزعاج في الشوارع, الإزعاج بالليل, الناس بدها تنام بدها ترتاح, فما بتعرف لا ترتاح ولا بتعرف تهدى في بيتها من الدراجات. نتمنى لهم السلامة طبعا, لأنه دراجات أكيد يعني إشي مش سهل, هو خطر على الجميع.

مستمعينا يا ملمعبر الكرامة، يوم الاثنين اليوم طبعا من الساعة 7 الصبح حتى الساعة 1:30 الظهر في كلا الاتجاهين. وتنوه هيئة المعابر لأنه خدمة الـ VIP باتجاه المغادرين تعمل حتى الساعة 1:30 الظهر. نتمنى السلامة للجميع.

إذن رح نترككم مستمعينا مع فاصل إعلاني، وبعد هيك رح نرجع لنتابع فقراتنا حتى العاشرة معكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. خليكم معنا، رجعينا.

لأن صحتكم تستحق الأفضل، ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: مشتركين في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: أنا سوبر زيزو، ركات كثيرة من سنيورة لكل العيلة.
2: سوبر زيزو جديد من سنيورة، جودة مضمونة بدون مواد حافظة وخالية من الألوان الصناعية، وطعم الكل بحبه. اكتشفوا عالم سوبر زيزو والمفاجآت الحلوة وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك. سوبر زيزو من سنيورة، متعة بتبدأ من أول لقمة.
3: الترشح للانتخابات التشريعية مستمر حتى 7 من تشرين الأول. تسلم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة ومكتب لجنة الانتخابات في دير البلح يومياً بين 8 صباحاً و4 عصراً بما فيها أيام العطل الرسمية. للتفاصيل زوروا موقع لجنة الانتخابات elections.bs. الانتخابات التشريعية 2026، وطناً واحد.
4: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: بكر.
1: فيقني من نومي كل ما الصبح حدي مرق بشعر بحالي من القلق.
0: لكل مستمعينا ومتابعينا اللي كانوا معنا واللي هلأ انضموا لنا بكل محافظات الوطن، حياكم الله وأهلا بكم، يسعد صباحكم.

0: الصبح.
1: إذن مستمعينا خلينا ننتقل إلى حالة الطقس لليوم والأيام القليلة القادمة ونستمع إلى المتحدث الرسمي باسم الأرصاد الجوية مأمون عصايرة. يسعد صباحك مأمون، إلى هناك تفضل.
2: اليوم إن شاء الله لا يطرأ تغير على درجات الحرارة، تبقى أدنى من المعدل بحوالي درجتين مئويتين، وجو معتدل في المناطق الجبلية حار نسبي في باقي المناطق، الرياح السائدة غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج. في ساعات الليل جو بارد نسبي في المناطق الجبلية معتدل في باقي المناطق، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية. يوم الثلاثاء انخفاض على درجات الحرارة، تصبح أدنى من المعدل بحوالي 4 درجات مئوية، وتسقط بإذن الله أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية. يوم الأربعاء لا يطرأ تغير على درجات الحرارة، تبقى أدنى من المعدل بحوالي 4 درجات مئوية، وتكون الفرصة مهيئة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية. يوم الخميس انخفاض على درجات الحرارة، تصبح أدنى من المعدل بحوالي 5 درجات مئوية، وتسقط بإذن الله أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية. خلال هذه الأيام تحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين من خطر التزحلق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية. درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم والصورة لهذه الليلة كما يلي: القدس الشريف وبيت لحم وسلفيت 26-15، رام الله والبيري وخليل الرحمن 25-14، نابلس 27-15، جنين وطباس 31-19، أريحة والأغوار 36-24، طول كريم وقلقيلي 30-19، غزة وخان يونس 28-21، وأخيرا في رفح ترتفع نهار هذا اليوم إلى 29 درجة، تنخفض ليلا إلى 20 درجة. ودائما فوق كل ذي علم علي.
1: دائما الله أعلى وأعلم. مأمون عصايرة من دائرة الأرصاد، شكرا، يعطيك العافية، سعد صباحك.

لنا خلينا نكون مع برنامج العيادات ومديرية أو برنامج مديرية صحة بيت لحم والعيادات الفرعية لليوم الاثنين.

0: إذا نبدأ من مديرية الصحة العيادات العامة طب عام، عيادة طفل سليم، المؤسسة الطبية فحص النظر للسياقة، عيادة طب الأسرة، عيادة الأطفال، عيادة نسائية حمل خطر، الطب الوقائي، التأمين مقابل ساحة المهد، وصحة البيئة مقابل ساحة المهد، الصيدلية لا يوجد بسبب إجراءات نقابية، المختبر لا يوجد بسبب إجراءات نقابية، قسم الأمومة داخل المديرية تطعيم السل، عمر شهر، فتح ملفات.
1: هيدا كل اللي بدي وهيدا كل اللي بدي مش وقت البدي.
0: أما العيادات الفرعية بوجود طبيب أو طبيبة، عيادة بيت فجار طفل سليم، عيادة بتير واد فوكين، عيادة الجبعة طفل سليم، عيادة الرشايدة. العيادات الفرعية بوجود ممرض أو ممرضة، عيادة العبيدية، عيادة إتقوع. نتمنى السلامة دائما للجميع. صباح الخير لكم.

مقولة جورج برنارد شو: الصمت هو أفضل تعبير عن الاحتقار. هذه العبارة المنسوبة إلى جورج برنارد شو تختزل فكرة نفسية واجتماعية عميقة. ليس كل ما يستحق الرد يستحق أن نرد عليها. فالصمت هنا ليس مجرد غياب الكلام، وإنما قد يكون موقفا مقصودا يحمل رسالة أقوى من الكلمات. الصمت بوصفه موقفا، عندما يحتقر الإنسان موقفا أو سلوكا أو خطابا، قد يرى أن الدخول في جدال حوله يمنحه قيمة لا يستحقها. لذلك يختار الصمت، وكأنه يقول: أنت لا تستحق حتى أن أجادلك. ومن هنا يصبح الصمت نوعا من الرفض غير المباشر. لماذا قد يكون الصمت أقوى من الرد؟ الرد يمنح الطرف الآخر مساحة للحوار والمواجهة، أما الصمت فيقطع هذه المساحة. فالكلمات تفتح بابا للتبرير والجدال، بينما الصمت قد يغلق الباب تماما. ولهذا يمكن أن يكون الصمت في بعض المواقف أكثر إيذاء للغرور من الشتيمة، لأن الشتيمة تعني أن كلام الآخر أثر فيك، بينما الصمت قد يوحي بأن كلامه لم يستحق منك أي استجابة. سمعنا، الصمت ليس دائما احتقار، لكن ينبغي ألا تفهم العبارة بصورة مطلقة. فالصمت قد يعني أحيانا كثيرة الحكمة، الحزن، الخوف، العجز، التأمل، ضبط النفس أو الرغبة في تجنب النزاع. لذلك لا يجوز تفسير كل صمت أنه احتقار. المعنى الأقرب للمقولة هو: عندما يكون الرد على شخص ما لن يؤذي أو يؤدي إلا إضاعة كرامتك أو وقتك، فقد يصبح الامتناع عن الرد اختيار أكثر قوة من الدخول في سجال عقيم. يعني ممكن حد ينتقدك وهذا الانتقاد مش موجود فيك، فأنت ما ترد عليه، ما تبرر، لأنه غيرك عارفك وشايفك. البعد النفسي، الشخص اللي بيبحث عن رد فعل قد يكون هدفه استثارة الآخر، فإذا حصل على الغضب أو التبرير أو الدفاع المستمر فقد حصل على ما يريد. يعني ممكن أضل أبرر وأبرر وأحكي ومش عارفة إيش، والناس بتعلق وأنا بدي أبرر لهم، أفرجيهم أنه أنا لا كتير منيحة وأنا مش عارف إيش. فلا، يعني ما تبرر أبداً. يعني التبرير أو الدفاع المستمر ممكن يحصل هالشخص على اللي بده إياه، ولكن أنت يعني بتفقد طاقتك، ممكن أنه تفقد يعني الثقة بنفسك. لهيك اصمت. هون بيتحول الصمت إلى شكل من أشكال السيطرة على الذات. أنا بسيطر على ذاتي، مش رح أسمح بأنه تحدد مزاجي أو تستنزف طاقتي بمجرد استفزازي. هناك مواقف بيكون فيها الكلام دفاع عن النفس، وهناك مواقف بيصبح فيها الكلام تنازل عن الكرامة. الحكمة ليست في الصمت دائما ولا في الكلام دائما، وإنما في معرفة متى يكون الكلام ضروري ومتى يكون الصمت أبلغ. ولهذا يكون إعادة صياغة الفكرة فلسفية. حين يصبح الحوار مع شخص ما تنازلا عن قيمتك، يصبح الصمت حفاظا عليها. فالاحتقار في هذه العبارة ليس بالضرورة شتيمة أو عداء، بل سحب للاهتمام من شيء نراه غير جدير به. الخلاصة مستمعينا، مقولة شو يعني تضعنا أمام مفارقة لافتة. أحيانا لا يكون أقوى رد على الكلام هو كلام آخر، وإنما الامتناع عن منحه قيمة الرد. فالصمت قد يكون أو يقول في لحظة واحدة ما تعجز صفحات من الكلمات عن قوله: لا أراك جديرا بأن أجادلك. يعني لما بيسكت الشخص إنه أنت مش جدير بمجادلتي، لهيك أنا بسكت.

أبو غزل عم بيصبح علينا وبيصبح على كل المستمعين. يسعد صباحك أحمد ذياب ملش كمان, صباح الخير لإلك. صباح الخير من غزل أبو رأفت, عم بصبح على الجميع. غزل جريحة يسعد صباحك وأهلنا بغزة. إياد معمر كمان صباح الخير لإلك.

أهلنا بغزة الله يصبحكم بالخير وحياكم الله. أهلنا بكل المحافظات من جنين عم بيصبحوا علينا كمان، ومن نابلس جبل النار حياكم الله.

مستمعينا، صباح هذا اليوم وفاة الشاب تامر بسام محمد سلام الجردات من بلدة سعير إثر حادث سير مؤسف. إن لله وإنا إليه راجعون.

0: معنا مشاركة. صباح الخير.
1: صباح الخير مها، كيفك؟
0: صباح الخير انتصار، الحمد لله، كيفك انت؟
1: الحمد لله نشكر الله، شو اخبارك؟
0: الحمد لله تمام نشكر الله.
1: الله يخليكي. ما بدي اقول لك المي لسه ما اجتش عندنا.
0: هو قال يومين، يعني قلنا تقريبا يومين حكين معه تقريبا. مايا وديفيد.
1: مايا وديفيد اه.
0: طيب اوكي تمام، اليوم انا راح اساله واركز عليه على هذا الموضوع وانت اسمعينا. أكيد.
1: الله يسعدك
0: حبيبتي.
1: الله يخلي،
0: شكرا انتصار.
1: شكرا لك
0: حبيبتي.
1: شكرا.
0: يسعدك يسعدك، يسعد صباحك. بالعكس
1: الله يسعدك.
0: أهلا وسهلا فيكي. باي باي.

0: رندا جواريش، الله يسعد صباحك واهلا بك يا رندا.
1: طول جنين عين الجناين
0: بتقول بتبارك لنادي المالحة بالفوز على بيت جالة 6-0. يسعد صباحكم والف مبروك طبعا.

يعني مسمينا حكينا عن الشاب تامر الجرادات اللي توفى طبعا بحادث سير مؤسف صباح هذا اليوم. ودائما بنحكي للناس انه عن جد انتبهوا ديروا بالكم بالطرقات، انه يعني بزيادة أدم ولا الندم بالعامية، يعني عم نحكي حتى توصل للناس أكثر انه ما تسرعوا، كونوا عن جد بأمان، أهليكم بيستنوكم وولادكم بيستنوكم. فنتمنى السلامة لكل السائقين، إن شاء الله ربنا يحميكم وتكونوا تروحوا وترجعوا بالسلامة من وين عم بتكونوا بكل محافظات الوطن. رح نترككم مع فاصل إعلاني ونشرة موجزة، وبعد هيك رح نرجع لنتابع فقراتنا حتى العاشرة معكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. خليكم معنا، راجعين.

بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

وسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: أبو النزحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد لا يقلد.
1: أنا سوبر زيزو نكهاتي كثيرة من سنيورة لكل العيلة.
2: سوبر زيزو جديد من سنيورة، جودة مضمونة بدون مواد حافظة وخالية من الألوان الصناعية وطعم الكل بحبه. اكتشفوا عالم سوبر زيزو والمفاجآت الحلوة وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك. سوبر زيزو من سنيورة، متعة بتبدأ من أول لقمة.
3: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
4: النشرة الإخبارية تأتيكم برعاية كلية المستقبل، يدا بيد نحو المستقبل.

0: نشرة 9 صباحا، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. شن مستوطنون فجر اليوم سلسلة هجمات استهدفت ممتلكات ومنازل فلسطينية في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، تركزت في محافظة رام الله وشملت إحراق مركبات ومعدات زراعية وكتابة شعارات عنصرية وتحريضية. وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنين أقدموا على إحراق مركبات في قرية دير أبو مشعل شمال غرب رام الله، وكتبوا شعارات عنصرية على جدران وممتلكات الأهالي خلال هجوم استهدف أحد المنازل. كما هاجم مستوطنون قرية رأس كركر غرب رام الله وأضرموا النار في جرار زراعي وخطوا شعارات على الممتلكات، فيما اقتحم عشرات المستوطنين بحماية مشددة من قوات الاحتلال بلدة كفل حارس شمال محافظة سلفيت، وأدوا طقوسا تلمودية وسط البلدة. إلى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية الشاب ليث وجيه عساكرة 27 عاما بعد دهم منزل ذويه وتفتيشه في قرية العساكرة شرق بيت لحم. في سياق آخر، اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحماية مشددة من شرطة الاحتلال. يذكر أن 1500 مستوطن وحاخام اقتحموا المسجد الأقصى يوم أمس وأدوا طقوسا وصلوات تلمودية خاصة قرب باب القطانين أحد أبواب المسجد الأقصى بالتزامن مع إدخال ما تسمى القرابين النباتية إلى ساحات المسجد وترديد الأناشيد وإقامة حلقات الرقص وأداء السجود الملحمي والانبطاح الجماعي في مشاهد تعكس تصعيدا متواصلا في فرض الطقوس التلمودية داخل المسجد الأقصى ومحاولات تغيير الواقع التاريخي والقانوني القائم فيه. نشر وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير مقطع فيديو الليلة الماضية يظهر فيه خلال اقتحامه لزنزانة الأسير حسن سلامة موجها تهديدات مباشرة له بالقتل والإعدام. وقال بن غفير في الفيديو خلال تواجده أمام الأسير حسن سلامة داخل زنزانته محاطا بعدد من الحراس وعناصر مصلحة سجون الاحتلال: أريد قتلك وإعدامك. وقال بن غفير إن سياسته حولت حياة سلامة إلى جحيم، مضيفا أنه عندما يصبح وزيرا للدفاع سيعمل على إعدام الأسرى والدفع قدما بسياسة التهجير من غزة والضفة وفق تعبيره. ويعد سلامة أحد أبرز قادة كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، واعتقلته قوات الاحتلال عام 96 من مدينة الخليل وحكم عليه بالسجن ل48 مؤبدا و30 عاما، وقد أمضى حتى الآن 30 عاما في الأسر منها 13 عاما في العزل الانفرادي. بدورها وصفت حركة حماس الفيديو الذي نشره بن غفير بالاستعراضي، مؤكدة أنها بذلت ولا تزال تبذل كل الجهد من أجل الإفراج عن الأسرى من سجون الاحتلال. وشددت الحركة على أنها ستبقى على هذا العهد حتى ينالوا حريتهم. من جانبه قال المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى إن مشهد اقتحام بن غفير زنزانة الأسير حسن سلامة وتهديده بالقتل والإعدام يتطلب تحقيقا دوليا ويكشف مستوى خطيرا من التحريض العلني. على مقربة من ذلك، أكدت المحكمة العليا الإسرائيلية أن الحكومة تنتهك حكما قضائيا يلزمها بالسماح للصليب الأحمر بزيارة الأسرى الفلسطينيين. وقضت المحكمة بأن الحكومة الإسرائيلية لا تمتثل لحكمها الذي يلزمها بالسماح مجددا بزيارات الصليب الأحمر للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية. وأمر رئيس المحكمة إسحاق عميت ونائبه نعم سولبرغ والقاضي القاضية دافنا باراك إيريز الحكومة الإسرائيلية بالتوضيح حتى 11 من الشهر المقبل ما إذا كانت جميع الإجراءات اللازمة لاستئناف الزيارات قد اكتملت وتحديث المعلومات المتعلقة بالزيارات المقررة أو التي نفذت. ألغى وزير الخارجية الإسرائيلي جيدون سار مساء أمس اعتماد جميع الدبلوماسيين الهولنديين العاملين في مكتب التمثيل الهولندي في رام الله مرجعا القرار إلى تبني هولندا سياسات مناهضة لإسرائيل. وأبلغ وزير الخارجية الإسرائيلي السفارة الهولندية في إسرائيل بأنه يجب على الدبلوماسيين الهولنديين العاملين في رام الله إعادة وثائقهم الدبلوماسية الصادرة عن إسرائيل خلال مهلة مدتها 7 أيام، وبانتهاء هذه المهلة ستلغى الامتيازات والحصانات الدبلوماسية الممنوحة لهم من قبل إسرائيل. وبرر سار هذا الإجراء بدخول قرار اتخذته هولندا حظر استيراد وبيع جميع منتجات المستوطنات الإسرائيلية حيز التنفيذ الأسبوع الماضي. قالت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو اجتمع في الإمارات يوم أمس مع الرئيس الإماراتي محمد بن زايد في زيارة غير معلنة. وتأتي الزيارة بعد التحقيق الإسرائيلي الذي كانت قد نشرته صحيفتها آرتس مؤكدة من خلاله أن بن زايد حذر نتنياهو قبل هجوم 7 أكتوبر 2023 من هجوم تعتزم حماس شنه ضد إسرائيل فيما وصف بزلزال السنوار والذي من شأنه أن يعصف في المنطقة. وأوردت القناة 12 الإسرائيلية أن نتنياهو التقى برئيس الإمارات مشيرة إلى أنه وصل على متن طائرة خاصة وبقي هناك طوال اليوم. أخيرا مستمعينا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم غائما جزئيا إلى صاف معتدلا في المناطق الجبلية، حارا نسبيا في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة لتبقى أدنى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين. إلى اللقاء.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

صباح الخير وأهلا بكل متابعينا ومستمعينا، مكملين معكم برنامجنا على هوا بيت لحم 2000 الأولى في بيت لحم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية، مكملين معكم.

0: إذن مستمعينا، تحية طيبة لشرطة المجتمعية والإعلام في محافظة بيت لحم، لأجهزتنا الشرطية أينما تواجدتم، لشرطة المرور، لجميع الأجهزة الشرطية. إذن بنضم إلنا مدير الشرطة المجتمعية والإعلام في محافظة بيت لحم العقيد سامر أبو سرور ليطلعنا أكثر على أبرز إنجازاتهم ورسالتهم. الله يسعد صباحك عقيد سامر.
1: صباح الخير لكم ولجميع المستمعين الكرام، أهلا وسهلا
0: صباحا. يسعد صباحك وأهلا بك. رسالتكم خلال الـ 24 ساعة الماضية، تفضل.
1: نعم، يعني خلال الساعات الماضية نفذت شرطة المحافظة العديد من المهام الأمنية والأنشطة المجتمعية والتي تهدف إلى تعزيز الأمن والحفاظ على النظام العام بالمحافظة، نبدأها في إطار إنجاز القضايا المقدمة ضد أشخاص معلومين، حيث تمكن فرع التحقيقات من إنجاز 20 قضية من مجموع القضايا الواردة والقضايا قيد المتابعة، بينها قضايا من المدور من الأشهر والسنوات السابقة، ويأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز سيادة القانون. وفي إطار قضايا الأسرة، تحرك ضباط فرع حماية الأسرة والأهداف إلى مستشفى بيت جيرة الحكومي على أثر إدخال طفل يبلغ من العمر 2.5 من سكان غربي المحافظة بعد تناوله حبوب دواء وعقصير عن طريق الخطأ. وضعه الصحي كان مستقر، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة، تم استكمال العلاج. وأيضا في نفس السياق، تحرك ضباط فرع حماية الأسرة والأحداث إلى مستشفى بيت جيرة الحكومي على أثر إدخال طفل يبلغ من العمر 4 أعوام من سكان شرقي المحافظة إثر سقوطه عن علو أثناء تواجده بالمنزل. وضعه الصحي جيد، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة واستكمال العلاج. أما في تنفيذ المذكرات القضائية، تمكنت الشرطة القضائية وتعاون مع مراكز شرطة المحافظة من تنفيذ 31 مذكرة مالية تجاوزت قيمتها 940 ألف شيكل، كما ألقت القبض على 6 مطلوبين للقضاء، تم تحويلهم للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم أصولا. وفي الجانب السياحي، واصلت شرطة السياحة والآثار تأمين وتسهيل حركة الزوار إلى المعالم الدينية والسياحية، حيث تم تأمين زيارة 851 سائح إلى كنيسة المائل، كما سجل مبيت 595 نزيل في فنادق المحافظة الليلة الماضية، وأيضا سجل دخول 10 حافلات سياحية إلى المحطة المركزية هذا ونفذ ضباط الفرع عدة جولات ميدانية مشتركة مع مفتشي وزارة السياحة والآثار على مختلف المواقع السياحية للتأكد من جهوزيتها وسلامتها. وفي تنظيم حركة المرور، تابعت شرطة المرور الأوضاع المرورية في النقاط الحيوية بالمحافظة، وأقامت نقاط تفتيش لضبط المخالفات والمركبات غير القانونية. تم التعامل مع 3 حوادث سير أسفروا عن إصابة واحدة وصفت بالطفيفة، بالإضافة لأضرار مادية بالمركبات. جرى فحص 285 مركبة، عجز 4 مركبات تنزيل 11 مركبة عن الشارع، وذلك لعدم استيفاء الشروط القانونية. بلغ عدد المخالفات المسجلة 60 مخالفة تتعلق بعدم الالتزام بقوانين السير. وهنا ندعو الأخوة والأخوات السائقين إلى الالتزام بالتعليمات المرورية والتأكد من صلاحية مركباتهم قبل قيادتها، حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين. وأخيرا، وفي إطار تعزيز جسور التعاون والتواصل المجتمعي، زار ضباط الشرطة المجتمعية في مركز شرطة المدينة كنيسة مار شربل في مدينة بيت لحم، والتقوا بالأب يعقوب رئيس الكنيسة، حيث تأتي هذه الزيارات ضمن اللقاءات الميدانية اليومية التي تنفذها الشرطة المجتمعية مع مختلف مؤسسات الدينية والحكومية والأهلية والخاصة، بهدف تعزيز الشراكة والتعاون وترسيخ مفهوم الشرطة المجتمعية. يعني كما نؤكد دائما أنها الأمن مسؤولية مشتركة، والأمن والمواطن عفوا هو شريكنا الحقيقي في حفظ الأمن وإنفاذ القانون وحماية المصلحة العامة من خلال التعاون والإبلاغ والمساهمة في مواجهة أي سلوك يمس بالأمن والنظام. يعني هذا أبرز ما شهدته المحافظة خلال الساعات الماضية. نسأل الله السلامة للجميع ودمتم بحفظه ورعايته.
0: نعم، شكرا جزيلا لك العقيد سامر أبو سرور، مدير الشرطة المجتمعية والإعلام في محافظة بيت لحم، يعطيكم ألف عافية.
1: شكرا، شكرا، ما يعطيكم العافية،
0: أهلا بك.

0: مستمعينا، لما يكون المسرح للأطفال بتكون الحكاية مختلفة، لأننا بنحكي عن الفرح والخيال والأمل، وبنفتح مساحة للطفل يعيش لحظات جميلة بعيدا عن ضغوط الحياة. مسرح الحارة بيستعد لتنظيم الدورة الخامسة من مهرجان فلسطين الدولي لمسرح الطفل خلال الفترة من 2 وحتى 8 تشرين الأول، بمشاركة فرق وفنانين فلسطينيين ودوليين، إلى جانب عروض وفعاليات مخصصة للأطفال والعائلات. للحديث أكثر عن المهرجان وبرنامجه معنا نائب المدير العام في مسرح الحارة الأستاذ نيكولا زريني. أهلا وسهلا فيك معنا، يسعد صباحك.
1: يسعد صباحك معه وصباح كل مستمعين راديو متهم 2000.
0: يسعد صباحك وأهلا بك. يعني بداية أستاذ نيكولا، خلينا نبدأ من فكرة المهرجان، شو الجديد بالدورة الخامسة من المهرجان فلسطين الدولي لمسرح الطفل؟ تفضل.
1: دائما عندنا إشي جديد، ودائما بنبحث عن الجديد لنقدمه لأطفالنا وعائلاتنا. السنة عندنا عروض مسرحية جدا مختلفة وجميلة من مناطق مختلفة من فلسطين ومن العالم. عندنا عروض مسرحية لفئات عمرية مختلفة، عندنا عرض مسرحي من أستونيا لفئة الأطفال من عمر 6 أشهر لسنة ونص، وهذا إشي كتير جديد علينا أن نشوف عروض مسرحية موجهة لهذه الفئة العمرية. عندنا ورشات عمل مختلفة للفنانين اللي لها علاقة بمسرح الطفل وتطويره في مجالات مختلفة، وعندنا ورش عمل كمان موجهة للأطفال. فكتير إشي جديد، عندنا دمى جديدة، فرق جديدة عم تشارك معنا لأول مرة، وفرق عم تشارك معنا لتاني وثالث مرة. فتنو كل شيء جديد وحلو بهاي الدورة.
0: نعم، المهرجان هذا العام بيوصل لبيت لحم من خلال عروض وفعاليات مختلفة، شو أبرز الفعاليات اللي حضرتوها للأطفال والعائلات؟
1: رح يكون عندنا كرنفال الشارع اللي الناس متعودين عليه من مسرح الحارة، واللي احنا بنتميز فيه من سنين طويلة، اللي هو رح يكون يوم الجمعة 2 الشهر، اللي هو افتتاح المهرجان. رح نبلش من عند الجمعية الأنطونية خلف فندق البارادايس، رح نمشي باتجاه الجدار الفاصل، نمشي بشارع بيت لحم القدس الخليل، لا نوصل لجامعة بيت لحم. رح يكون الاحتفال في المسرح الخارجي لجامعة بيت لحم. في الكرنفال رح يكون عندنا الدمى العملاقة، رح تشارك فرقة بلدي بالعروض الراقصة، سيرك لاجئ من مخيم عايدة، وفرقة صبستي إلى الموسيقى. لما نوصل للجامعة رح يكون عندنا عرضين مميزين من مسرح الحرية في جنين ومدرسة سيرك فلسطين من بير زيت. هذا برنامج يوم الجمعة.
0: نعم.
1: من السبت للخميس من 3 الشهر لـ 8 الشهر رح يكون عندنا عروض مسرحية بشكل يومي موزعة في الفترة الصباحية على المدارس والروضات والحضانات، وكل يوم الساعة 6 المساء بالمركز الروسي في بيت لحم راح يكون العروض المفتوحة للجمهور والعائلات. وراح يكون عندنا كمان عروض مفتوحة بزوايا فن بمسرح الحارة وبدار المجوس في بيت لحم. الثاني عندنا تنوع، عندنا مسرح نعم من الخليل، عندنا المسرح الشعبي من رام الله، عندنا مسرح السيرة من الداخل، مبادرة مساحتي من بيت جالة، الأخوين بنورة من بيت صحور، ومسرح التلاجة من الخليل. والختام يوم الخميس القادم 8 الشهر رح يكون بعرض مسرح الحارة، بالإضافة للفرق الدولية اللي رح يشرفونا من إيطاليا، فرنسا، التشيك، وأستونيا.
0: نعم.
1: برنامج كتير غني وكتير منوع. يعني نطلب من كل مستمعين راديو بيت لحم 2000 يشرفونا، يجيبوا أطفالهم ينبسطوا معنا بمهرجان بدورته الخامسة.
0: أكيد، يعني بظل الظروف الصعبة أستاذ نيكولا اللي بعيشها أطفالنا، شو أهمية وجود مساحة للفرح واللعب والمسرح؟
1: احنا من الدورة الأولى بتعرفي يعني فلسطين منو احنا أطفال وهي يعني ولا مرة كان الوضع
0: مستقر
1: للأسف. فمن أول دورة إحنا أخذنا شعار المهرجان فرحة أطفالنا مقاومة، وهذا موجود على مطبوعاتنا وعلى صفحاتنا. يعني زي ما حضرتك تفضلتي، لحظة الفرح والأمل اللي بنحاول نزرعها في قلوب أطفالنا حتى يقدروا يكملوا يعيشوا طفولتهم، يعيشوا الفرحة. يعني أكيد العروض المسرحية كلها اللي بنختارها بعناية كلها عندها رسائل تربوية، أكيد بنهتم بهذا الموضوع للأطفال، ولكن الفرحة بحد ذاتها هي هدف كبير بنسعى له. فعلى مدار السنة احنا بمسرح الحارة عندنا برامج مخصصة للأطفال، ورشات تفريغ نفسي، فنون مختلفة. بس هذا المهرجان يعني بهالأسبوع المركز عن جد مهم، أكبر عدد من الأطفال يشاركوا فيه، حتى يعني نحاول حتى ولو بالساعة خلال النهار نطلع أطفالنا من جو التوتر. يعني قبل يومين عم بنوزع المنشورات تبعون المهرجان، فمرق من جنبي رجل وزوجته

0: دوليين. أستاذ نيكولا، كيف بتساهم هاي المشاركات في تعريف الأطفال على تجارب مسرحية وثقافية مختلفة؟
1: أكيد طبعا، يعني كل عرض هو بحد ذاته شيء مختلف تماما، بيأخذنا
0: ثقافات مختلفة،
1: خيال مختلف، إن كان عروض فلسطينية أو دولية. فهي فرصة حقيقية ومش بس للأطفال، يعني حقيقة إحنا كفنانين كمان يعني فرصة نتعرف على تجارب الآخرين في صناعة مسرح الطفل. لأنه مسرح الطفل يعني بحب أحكي لك من تجربة أصعب كثير من المسرح الموجه للكبار، لأنه
0: طبعاً
1: كل كلمة على خشبة المسرح، كل حركة بدها تكون مدروسة بعناية حتى توصل الفكرة الصح للطفل، والأطفال كثير أذكياء. فعن جد يعني حاولنا نختار عروض اللي بتخاطب عقلية الطفل بطريقة حلوة وبتحترم عقلية الطفل.
0: نعم، يعني هاي الدورة الخامسة بتلاقي الأطفال بضلوا يستنوا من السنة للسنة، يضلوا يسألوا أهاليهم إمتى رح يكون المسرح، إمتى رح يكون المعرض، لا لنروح نتفرج. يعني شو بتوجهوا من خلالنا، من خلال راديو بيت لحم 2000، دعوة للأطفال والأهالي للمشاركة بالمهرجان؟ لأنه يعني بصراحة ما بيتفوت، يعني حلو أنه نشارك أطفالنا ونوديهم يعني لو ساعة من الزمن حتى أنه يرفعوا عن نفسهم ويطلعوا من الروتين اللي عايشين فيه والحياة اليومية اللي عايشين فيها.
1: صحيح. أول شيء بدي أشكرك معها، بدي أشكر راديو بيت لحم 2000 على هالاستضافة وعلى هالاهتمام، ومن خلالكم بدي أوجه دعوة لكل اللي عم بسمعونا، جيبوا أطفالكم، عيشوا الفرحة، تابعوا صفحات مسرح الحارة وصفحة مهرجان فلسطين الدولي لمسرح الطفل على وسائل التواصل الاجتماعي، كان فيسبوك أو إنستغرام، حتى تعرفوا بالضبط كل يوم التفاصيل. وإحنا يعني كل سنة نعمل حوالي 20,000 نسخة من المطبوعات اللي عليها البرنامج، بنوزعها على كل مدارس المحافظة حتى كل طفل يكون في إيده البرنامج وهو وأهله بيختاروا شو العروض اللي بدهم يجيبوهم عليها. فأهلا وسهلا بكل حدا في مهرجاننا بدورته الخامسة.
0: بس إشي أخير أستاذ نيكولا، هل في رسوم على دخول الأطفال؟
1: كثير بسيطة. رسوم رمزية ونحن ولا مرة يعني كان هذا سبب انه الطفل يدخل يحضر العرض او لا.
0: أكيد.
1: يعني معه هالرسوم ولا ما معه.
0: نعم.
1: الكل مرحب فيه.
0: أكيد أكيد، لا بناء على طلب الناس اللي عم تسمعنا، يعني أنا حبيت أسأل هذا السؤال.
1: أكيد أكيد، بس أكيد. أهلا وسهلا بالجميع بغض النظر،
0: بغض النظر عن كل شيء، يعني هي فرصة
1: طبعا هذا إنه نقدمه إحنا لأطفالنا. نعم. وأهلا وسهلا بالجميع.
0: إذن أنا بدي أشكرك أستاذ نيكولا، وإن شاء الله يكون مهرجان مليان فرح وضحكة وحكايات حلوة لأطفالنا اللي عن جد بحاجة لهاي الفرصة إنه نطلعهم من الروتين اليومي ومن جو الدراسة وجو البيت. وبالتوفيق لمسرح الحارة ولجميع المشاركين.
1: شكرا.
0: ومنلتقيكم في فعاليات المهرجان من 2 الشهر حتى 8 تشرين الأول. شكرا لإلك أستاذ، يعطيك العافية.
1: شكرا لإلك ونهارك سعيد حضرتك والمستمعين جميعا.
0: أهلا وسهلا فيك، يعطيك العافية. شكرا.

أحياناً لا تحتاج إلى الانسحاب، بل تحتاج فقط إلى أن تستريح قليلاً. التعب قد يجعلك ترى الطريق أصعب مما هو عليها، وقد يقنعك بأن الهدف لم يعد يستحق، بينما الحقيقة أنك فقط بحاجة إلى بعض الهدوء واستعادة طاقتك. لا تتخذ قراراً نهائياً وأنت مرهق، توقف قليلاً، تنفس، رتب أفكارك، ثم عد عندما تستعيد قوتك. الراحة ليست استسلاماً بل جزء من الاستمرار. استرح لكن لا تستسلم. يعني في ناس كتير بتشتغل طول الأسبوع بتقول لك بستنى وقت الراحة، يعني وقت الراحة هم ما بيعرفوا إنه وقت الراحة هو وقت العمل. يعني أنت تعمل، تتعب، ترتاح. يعني دايما بذكرني هذا الشيء بطلال أبو غزالة. طلال أبو غزالة بقول لك أنا لما أخذ إجازة بتعب، فطول ما أنا بشتغل حتى بوقت الإجازة بكون بشتغل. يعني إذا ما في عندي شغل مثلا بطلع بعمل إشي بالبستان، بعمل أي شيء بالبيت، المهم إني ما أرتاح وأضل نايم. لهيك هي الراحة بعملك بشغلك. يعني ما تكرهوا العمل، بالعكس حبوا عملكم حتى إنه تكملوا في هذا المسير وإنه ما تحسوا بتعب وإرهاق.

يعني حابة أحكي للقاضية سنابل شوكة، طبعا ألف حمد لله على سلامتها اللي تعرضت مبارح لحادث سير بالفعل يعني مخيف جدا كان. يعني هي لسه ما دخلت المحكمة في حلحول وصار معها الحادث، فمنتمنى لها ألف سلامة لإلك للقاضية سنابل شوكة، ألف سلامة. إذن مستمعينا رح نترككم مع فاصل إعلاني أخير، وبعد هيك رح نرجع لنتابع فقراتنا حتى العاشرة معكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. خليكم معنا، رجعينا.

لأن صحتكم تستحق الأفضل، ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568611645 أو 0222727048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

جديد من سنيورا، جودة مضمونة بدون مواد حافظة وخالية من الألوان الصناعية، وطعم الكل بحبه. اكتشفوا عالم سوبر زيزو والمفاجآت الحلوة وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك. سوبر زيزو من سنيورا، متعة بتبدأ من أول لقمة.

0: مشتركين في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jowal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

صباح الخير وأهلا بكم مستمعينا مكملين معكم برنامجنا على هوا بيت لحم 2000 لكل حدا كان معنا وهلأ انضم لإلنا بكل محافظات الوطن. الله يسعد صباحكم وحياكم الله، أهلا بكم. أرقام هواتفنا 0227748888

0: حتى المصدر الولجة خلال الفترة هاي كان متذبذب بشكل كبير، فالمناطق أخذت وقت أكثر يعني. لكن اليوم نبدأ زي ما ذكرنا في منطقة بيت جالة مستشفى الحسين وإسكانات دوما دخلت جراد وطلعت دعمس، أيضا عندنا منطقة السهل والأمريكية والعماير وبيرعونة، بيت جالة عندنا منطقة السدر. بالنسبة لبيت لحم مستشفى الفرنسي والسينا مشارع المهد شارع سلطة المياه راس الفيس الجمعية الأنطونية المقاطعة، بالنسبة للمقاطعة والدبس راح تكون مساء. نبقى في بيت لحم جمال عبد الناصر وشارع الصف مخيم العزة شارع بنك في فلسطين وأيضا دوار العمل وقبور الأطفال. الدوحة الاستقلال والعسال ندم برنامجنا لليوم، الخضر الجامع واللوح وأرض الدير. أما ثلاث مناطق موجودة على خط الدخل الرئيسي اتجاه بيت حور بيت بصر كرمانديسي العوينة في بيت لحم الكريتاس قديم حديقة البلدية وأيضا الولجة. هذا ما لدينا زميلة مهلا اليوم.
1: نعم معوني، شكرا كثير، يعطيك العافية، يسعد صباحك.
0: يسعد صباحك،
1: أهلا بك.

أنت لست مطالبا بأن تكون مثاليا ولا أن ترضي الجميع ولا أن تبتسم طوال الوقت، أنت مطالب فقط بأن تكون حقيقيا، أن تحب نفسك كما هي بعيوبها وضعفها وتقلباتها، فمن لا يحب نفسه لا يستطيع أن يحب العالم.

0: إذن مستمعينا خلينا ننتقل إلى الضابطة الجمركية ومن العلاقات العامة والإعلام بنضم إلنا النقيب نضال الترك. الله يسعد صباحك نقيب نضال. إذن إذا أبرز إنجازاتكم ورسالتكم خلال 24 ساعة الماضية تفضل.
1: تحيات لك زميلتي ما هو صباح الخير لكل متابعي ومستمعي إذاعة بيت لحم ألفين. يعني إليكم أبرز ما جاء في تقرير جهاز الضابطة الجمركية على مدار 24 ساعة الماضية وضمن عمل الجهاز على مداخل ومخارج المدن بالتعاون مع وزارتي الاقتصاد الوطني والصحة في جنين. تم ضبط مواد غذائية وتموينية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي نتيجة انتهاء تاريخ صلاحية هذه المواد، أقرت جهتي الاختصاص إتلافها وذلك حسب الأصول. بطبيعة عملنا تعامل الجهاز مع قضايا في مجال التهريب الضريبي والجمركي، حيث تم تحويل المكلفين ضريبيا إلى وزارة المالية لدفع ما عليهم من التزامات ضريبية لتسهيل معاملاتهم وتصويب أوضاعهم التجارية. يهيب الجهاز بضرورة التبليغ عن أي مواد مهربة أو فاسدة أو مقلدة أو عند وجود تجار يقومون بتلاعب أسعار المنتجات أو الاحتكار، ضرورة الاتصال بنا على الرقم المجاني 132 أو من خلال الصفحة الرسمية للجهاز. مع تحيات إدارة العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابطة الجمركية.
0: نعم النقيب نضال الترك من الضابطة الجمركية، شكرا يعطيكم العافية، أسعد صباحكم.

مستمعين، عقل الإنسان هو حصنه الأخير، ومتى ما سلم الإنسان عقله للخوف أو للخرافة فقد تنازل عن معاناة البشري أو معناها عفوا البشري، وسقط في عبودية الظلم.

شو ما بتعمل للناس ما بيعجبهم. لو أشعلت 9 من أصابعك للناس لتضيء لهم الطريق لتجاهلوا 9 وتعجبوا من العاشر، ليش ما أشعلته؟ لهيك يعني ما تركض وراء إنك تعجب الناس، ما تركض ولا إنك ترضي الناس، ارضي نفسك وارضي ربك وهذا هو المطلوب. وصلنا لنهاية برنامجنا، شكرا لمتابعتكم.

0: صالح كنعم الهندسة الإذاعية، شكرا جزيلا لإلك.
1: يا محلم تدي لك،
0: هذه تحياتي كانت معكم بالعدد والتقديم مها يوسف. نجدد لقاءنا فيكم بإذن الله غدا بنفس الموعد وبرنامج يوم جديد. كنا معكم برعاية جوال للاتصالات الفلسطينية. شكرا للمتابعة، في أمان الله، إلى اللقاء. في كل صباح يوم جديد معكم من راديو بيت لحم 2000. صباح الخير لكل مستمعينا.
2: من ناشد الرئيس البلدية نقابة
0: يوم جديد بيجمع كل شيء بهمكم من أخبار، قضايا، فقرات متنوعة.
3: يوم جديد من الأحد وحتى الخميس من 8 وحتى 10 صباحا. هذا البرنامج برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

0: حطينا بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد لا يقلد.
1: أنا سوبر زيزو نكهاتي كثيرة من سنيورة لكل العيلة.
2: سوبر زيزو جديد من سنيورة، جودة مضمونة بدون مواد حافظة وخالية من الألوان الصناعية وطعم الكل بحبه. اكتشفوا عالم سوبر زيزو والمفاجآت الحلوة وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك. سوبر زيزو من سنيورة، متعة بتبدأ من أول لقمة.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
2: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
3: النشرة الإخبارية تأتيكم برعاية كلية المستقبل، يدا بيد نحو المستقبل.

0: النشرة العاشرة صباحاً، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلاً بكم. اقتحم أكثر من 300 مستوطن باحات المسجد الأقصى المبارك صباح اليوم خلال الفترة الصباحية في ثالث أيام ما يسمى عيد العرش اليهودي، بينما اقتحم آلاف المستوطنين بمشاركة وزراء وأعضاء كنيسة وحاخامات كبار الحائط الغربي للمسجد الأقصى حائط البراق، وأدوا ما تسمى طقوس بركة الكهنة بمناسبة عيد العرش. وقالت محافظة القدس إن الاحتلال أغلق مفارق وشوارع محيطة بالبلدة القديمة مؤدية إلى المسجد الأقصى في مدينة القدس لتأمين حركة المستوطنين في اليوم الثالث لعيد العرش اليهودي. وأدى المستوطنون حلقات رقص وغناء داخل باحات المسجد الأقصى خلال عملية الاقتحام. بموازاة ذلك، قالت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية إن الاحتلال أغلق الحرم الإبراهيمي الشريف أمام الفلسطينيين في مدينة الخليل حتى مساء يوم الأربعاء القادم بسبب الأعياد اليهودية. وقالت الوزارة إن إغلاق الحرم يشمل منع أداء الصلاة ورفع الآذان تمهيدا لوضع يد المستوطنين عليه واستباحته خلال فترة الأعياد اليهودية. وأكدت الوزارة أن هذه الممارسات تشكل اعتداء صارخا على حرمة المسجد الإبراهيمي ومساسا بحرية العبادة وحق المسلمين في ممارسة شعائرهم الدينية، مشددة على أن المسجد وقف إسلامي خالص. أقدم مستوطنون اليوم على سرقة ثمار زيتون من بلدتي سنجل وترمس عية شمال مدينة رام الله، كما أقدموا على إحراق مركبة في قرية دير أبو مشعل شمال غرب رام الله كذلك. وفي ذات الإطار أيضا، شن المستوطنون فجر اليوم سلسلة هجمات استهدفت ممتلكات ومنازل فلسطينية في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة. وقالت مصادر محلية أن مستوطنين هاجموا قرية رأس كركر غرب مدينة رام الله وأضرموا النار في جرار زراعي وخطوا شعارات على الممتلكات. وفي محافظة سلفيت، اقتحم عشرات المستوطنين بحماية مشددة من قوات الاحتلال بلدة كفل حارس شمال المحافظة وانتشروا في وسطها وأدوا طقوسا تلمودية. إلى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابا من قرية العساكرة شرق بيت لحم. وقالت مصادر أمنية إن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب ليث وجيه العساكرة 27 عاما بعد دهم منزل ذويه وتفتيشه. في ذات السياق أيضا، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 3 مواطنين من محافظة أريحة والأغوار ومواطنا من مدينة الخليل وشابا من مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة. أدان رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين رائد أبو الحمص الصمت والتخاذل الدولي تجاه ما يمارسه الاحتلال بحق الأسرى والأسيرات، وعلى رأسهم الوزير المتطرف الحاقد إيتمار بن غفير. وقال أبو الحمص إن المشاهد التي وثقت بكاميرات الشرطة وإدارة السجون لاقتحام المراهق بن غفير لزنزانة الأسير حسن سلامة أمس، وما صدر عن هذا المتطرف المجنون من تهديدات ووعيد والتبجح والوقاحة التي ظهر عليها وهو متحصن بين حراسه وسجاني الإدارة، يدلل على الانحطاط والقذارة التي وصلت إلى أعلى مستوياتها عند بن غفير. في هذا السياق، قال المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى إن مشهد اقتحام وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير زنزانة الأسير حسن سلامة وتهديده بالقتل والإعدام يتطلب تحقيقا دوليا ويكشف مستوى خطيرا من التحريض العلني. وفي مقطع فيديو نشره بن غفير الليلة الماضية، ظهر مقتحما زنزانة الأسير حسن سلامة مهددا إياه بالقول أريد قتلك وإعدامك. وأضاف بن غفير أنه عندما يصبح وزيرا للجيش سيعمل على إعدام الأسرى والدفع قدما بسياسة التهجير من غزة والضفة وفق تعبيره. ويعد حسن سلامة أحد أبرز قادة كتائب القسام، وقد ولد في مخيم خان يونس جنوب قطاع غزة، واعتقلته قوات الاحتلال من مدينة الخليل عام 96، وحكم عليه بالسجن 48 مؤبدا و30 عاما، وقد أمضى حتى الآن 30 عاما في الأسر، منها 13 سنة في العزل الانفرادي. من جانبها وصفت حركة حماس الفيديو الذي نشره بن غفير بالاستعراضي، مؤكدة أنها بذلت ولا تزال كل الجهد من أجل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال. قالت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اجتمع في الإمارات يوم أمس مع رئيسها محمد بن زايد في زيارة غير معلنة. وأوردت القناة 12 الإسرائيلية أن نتنياهو التقى بمحمد بن زايد، مشيرة إلى أنه وصل على متن طائرة خاصة إلى الإمارات وبقي هناك طوال اليوم. وتأتي الزيارة بعد التحقيق الإسرائيلي الذي كانت قد نشرته صحيفتها أريتس، مؤكدة أن بن زايد حذر نتنياهو قبل هجوم طوفان الأقصى في 7 من تشرين أول أكتوبر عام 2023 من هجوم تعتزم حماس شنه ضد إسرائيل فيما وصف بزلزال السنوار والذي من شأنه أن يعصف بالمنطقة. ولم تنفي الإمارات بشكل واضح المحادثة بين بن زايد ونتنياهو، ولم تصف تقريرها أريتس الذي كشف هذه المحادثة بأنه كاذب، كما أن المصادر الإماراتية لم تنفي أيضا التحذير الإماراتي. إلى حالة الطقس المتوقع اليوم، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف معتدلا في المناطق الجبلية، حارا نسبيا في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة لتبقى أدنى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين في أمان الله.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000. راديو بيت لحم 2000 الأولى في بيت لحم.

0: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
1: بتوجيهي أو بدون توجيهي، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.
2: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية، استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك، لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم، شارع القدس الخليل، للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

لجميع مشتركينا في الضفة الحاليين والجدد. انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا جوال.بي اس أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم بالتوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: النشرة الإخبارية تأتيكم برعاية كلية المستقبل، يدا بيد نحو المستقبل.

0: عشرة الحادية عشرة صباحا، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. اقتحم أكثر من 300 مستوطن منذ صباح اليوم المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي في ثالث أيام عيد العرش اليهودي، وأدوا طقوسا وصلوات تلمودية. ونشرت محافظة القدس صورة ترصد إدخال المستوطنين الأنواع الأربعة من القرابين النباتية إلى المسجد الأقصى، حيث أقدم أحد المستوطنين على تركها في المكان بعد أداء الطقوس لتمكين آخرين من استخدامها لاحقا خلال صلواتهم وطقوسهم التلمودية. كما قالت محافظة القدس إن المستوطنين أدوا صلاة الموساف بصيغتها الخاصة بما يسمى جبل الهيكل خلال اقتحامهم المسجد الأقصى، وتضمنت مضامين مرتبطة بقرابين الأعياد في محاكاة لطقوس العبادة اليهودية المرتبطة بالمعبد المزعوم، بما يعكس التعامل مع المسجد الأقصى وباحاته وكأنها فضاء لإقامة تلك الطقوس في انتهاك للوضع التاريخي والقانوني القائم ومحاولة لفرض واقع ديني جديد فيه. وشهدت مدينة القدس منذ الصباح أزمة مرورية خانقة بالتزامن مع إجراءات قوات الاحتلال لتأمين حركة المستوطنين في ثالث أيام ما يسمى عيد العرش. وأوضحت المحافظة أن قوات الاحتلال أغلقت مفرق وادي الربابة في بلدة سلوان بالتزامن مع توجه الطلبة إلى مدارسهم، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة في الشوارع المحيطة. كما أغلقت شارع باب الأصباط باتجاه مقبرة باب الرحمة وباب المغاربة، فيما يتوقع أن تمتد الإغلاقات إلى عدد من الطرق المؤدية إلى حائط البراق الذي شهد اقتحام آلاف المستوطنين صباح اليوم وأداء طقوس وصلوات تلمودية جماعية. بالتزامن مع ذلك أغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل أمام الفلسطينيين حتى مساء الأربعاء المقبل بسبب الأعياد اليهودية. ويشمل الإغلاق منع أداء الصلاة ورفع الأذان في الحرم تمهيدا لوضع يد المستوطنين عليه واستباحته خلال فترة الأعياد اليهودية، كما قالت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية. أقدم مستوطنون اليوم على سرقة ثمار زيتون من بلدتي سنجل وترمس عية شمال مدينة رام الله. يأتي ذلك فيما شن مستوطنون فجر اليوم سلسلة هجمات استهدفت ممتلكات ومنازل فلسطينية في مناطق متفرقة من الضفة الغربية. وأحرق مستوطنون في قرية دير أبو مشعل شمال غرب رام الله مركبات تعود لفلسطينيين، وكتبوا شعارات عنصرية على جدران وممتلكات المواطنين. كما هاجم مستوطنون قرية رأس كركر غرب رام الله وأضرموا النار في جرار زراعي، وخطوا شعارات عنصرية ومعادية على الممتلكات. في سياق آخر، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي المواطنة رشيدة برهان بني عودة 57 عاما ونجليها ليث ومجد من بلدة طمون جنوب شرق طوباس، فيما اعتقل الشاب ليث وجيه عساكرة من قرية العساكرة شرق بيت لحم، إلى جانب اعتقال شاب من مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة وثلاثة آخرين من محافظة أريحة والأغوار. أدان رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين رائد أبو الحمص الصمت والتخاذل الدولي تجاه ما تمارسه سلطات الاحتلال بحق الأسرى والأسيرات على رأسهم الوزير المتطرف إيتمار بن غفير. وقال أبو الحمص إن المشاهد التي وثقت بكاميرات شرطة وإدارة السجون لاقتحام المراهق بن غفير لزنزانة الأسير حسن سلامة أمس وما صدر عن هذا المتطرف المجنون من تهديدات ووعيد والتبجح والوقاحة التي ظهر عليها وهو متحصن بين حراسه وسجاني الإدارة يدلل على الانحطاط والقذارة التي وصلت إلى أعلى مستوياتها. وكان بن غفير اقتحم زنزانة الأسير حسن سلامة المحكوم بالسجن 48 مؤبدا و30 عاما، أمضى منها حتى الآن 30 عاما في الأسر، منها 13 عاما في العزل الانفرادي. ووجه بن غفير للأسير حسن سلامة تهديدات بالقتل والإعدام، وقال إنه حينما يصبح وزيرا للدفاع سيعمل على إعدام الأسرى والدفع قدما بسياسة التهجير من غزة والضفة. تعقيبا على ذلك، وصفت حركة حماس الفيديو الذي نشره بن غفير بالاستعراضي، وأكدت أنها بذلت ولا تزال تبذل كل الجهد للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال. من جانبه، أكد مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين أن اقتحام بن غفير زنزانة الأسير سلامة مزايدة سياسية انتخابية رخيصة واستقواء جبانا على أسير أعزل ومكبل، محملا السلطات الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حياة سلامة. أفادت تقارير إخبارية بأن وزير المخابرات المصرية السابق عباس كامل هاتف رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو في بداية تشرين أول أكتوبر 2023، ونقل إليه تحذيرا حول هجوم قريب من قطاع غزة، وفق ما نقلت صحيفة والستريت جورنال الأمريكية عن مصادر مصرية رسمية اليوم. وفق الصحيفة، فإن اتصال كامل جاء بعد عدم استجابة إسرائيل لتحذيرين مصريين سابقين حول مؤشرات لهجوم قريب من قطاع غزة. وأول أمس أفادت صحيفة أتلانتيك بأن كامل جاء بطائرة خاصة إلى إسرائيل قبل 11 يوما من هجوم حماس في 7 أكتوبر، ونقل تحذيرا بأن الحركة تستعد لهجوم كبير. على مقربة من ذلك أيضا، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو زار يوم أمس الإمارات والتقى مع رئيسها محمد بن زايد. وقالت الوسائل الإسرائيلية إن الزيارة لم تكن معلنة، وأفادت بأن نتنياهو وصل إلى الإمارات على متن طائرة خاصة وبقي هناك طوال يوم أمس. وتأتي الزيارة بعد التحقيق الإسرائيلي الذي نشرته صحيفة آرتس قبل أيام، وأكدت من خلاله أن الرئيس الإماراتي حذر نتنياهو قبل طوفان الأقصى في 7 من تشرين أول أكتوبر 2023 من هجوم تعتزم حماس شنه ضد إسرائيل فيما وصف بزلزال السنوار والذي من شأنه أن يعصف بالمنطقة. ختاما بحالة الطقس، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف معتدلا في المناطق الجبلية، حارا نسبيا في بقية المناطق. في ساعات المساء والليل هناك فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق. غدا تتوقع الأرصاد سقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق مع انخفاض يطرأ على درجات الحرارة لتصبح أدنى من المعدل السنوي العام بحدود 4 درجات. إلى اللقاء.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

0: لجميع مشتركينا في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3. بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهنية عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: النشرة الإخبارية تأتيكم برعاية كلية المستقبل، يدا بيد نحو المستقبل.

0: العشرة الثانية عشر ظهرا، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. قال وزير المالية والتخطيط إصطفان سلامة إن السلطة الوطنية بحاجة إلى دعم مالي وسياسي دولي استثنائي في ظل استمرار احتجاز أموال المقاصة للشهر السابع عشر وتصاعد اعتداءات الاحتلال والمستوطنين. وأوضح الوزير أن الحكومة تخوض معركة شهرية لتأمين جزء من رواتب الموظفين.
2: كل شهر هو عبارة عن معركة حقيقية من أجل تأمين جزء من الراتب. نحن نقول أن 50% هي الحد الأدنى. هناك لا يقل عن 51% من الموظفين يتقاضوا 80% من الراتب فأكثر. نحن أولا نحاول تأمين هذا الجزء من الراتب بشكل شهري بالرغم من صعوبة الأوضاع. إحنا الآن لدينا تقريبا 10% من إيراداتنا خلال 17 شهر الماضي، يعني طولت الأمور. ما زلنا نحاول وما زلنا قادرين، خليني أقول، على دفع تقريبا جزء من هذا الراتب. ولكن احتياجاتنا أخي فكر أيضا ليست فقط رواتب، لدينا التزامات كثيرة. نحن الآن ندير الأموال بكل حكمة وبكل مسؤولية، ونحن نحاول على إبقاء الخدمات الأساسية حقيقة موجودة وبقاء هذه المؤسسات حتى تستمر في توفير الخدمات الأساسية للمواطن الفلسطيني.
1: اقتحم أكثر من 1000 مستوطن اليوم باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة بحماية قوات الاحتلال بالتزامن مع تشديد الإجراءات العسكرية في محيط المسجد والبلدة القديمة. وأفادت محافظة القدس بأن نحو 1270 مستوطنا اقتحموا باحات المسجد الأقصى منذ ساعات الصباح، وجرت الاقتحامات في ثالث أيام ما يسمى عيد العرش اليهودي عبر باب المغاربة وعلى مجموعات متتالية ضمت الواحدة منها أكثر من 50 مستوطنا، وسط انتشار مكثف لقوات الاحتلال التي أبعدت الفلسطينيين عن مسارات الاقتحام. وأدى المستوطنون خلال الاقتحامات طقوسا تلمودية في باحات المسجد الأقصى، فيما قالت محافظة القدس إن عددا منهم أدى صلاة المساف بصيغتها الخاصة بما يسمى جبل الهيكل وتتضمن مضامين مرتبطة بقرابين الأعياد. كما اقتحم وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير المسجد الأقصى برفقة المستوطنين وقال من داخل باحاته: نحن أصحاب المكان حسب وصفه. وأضاف أن الشعب إسرائيل في طريقه إلى النصر المطلق بحسب أقواله أيضا. وأضافت محافظة القدس أن وزير جيش الاحتلال إسرائيل كاتس اقتحم ساحة البراق ومحيط المسجد الأقصى برفقة آلاف المستوطنين. وفي مدينة الخليل أفادت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية أن سلطات الاحتلال أغلقت الحرم الإبراهيمي الشريف أمام الفلسطينيين حتى مساء الأربعاء المقبل بسبب الأعياد اليهودية. وقالت إن إغلاق الحرم يشمل منع أداء الصلاة ورفع الأذان تمهيدا لوضع يد المستوطنين عليه واستباحته خلال فترة الأعياد اليهودية. أقدم مستوطنون اليوم على سرقة ثمار زيتون من بلدتي سنجل وترمس عية شمال مدينة رام الله. إلى ذلك أقدم مستوطنون على إحراق مركبات تعود لمواطنين وكتبوا شعارات عنصرية على الجدران في قرية دير أبو مشعل شمال غرب رام الله، فيما أحرقوا جرارا زراعيا وخطوا شعارات عنصرية ومعادية للعرب في قرية رأس كركر غرب رام الله. دعت وزيرة الشباب والطفولة الإسبانية سيرا ريغو إلى إقامة فلسطين حرة من البحر إلى النهر، مؤكدة أن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب إبادة جماعية في قطاع غزة. جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة ريغو في فعالية بالعاصمة مدريد طالبت خلالها بقطع العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع إسرائيل، ودعت الاتحاد الأوروبي إلى تعليق اتفاقية الشراكة معها. وعلى إثر تصريحاتها استدعت وزارة خارجية الاحتلال اليوم القائمة بأعمال السفارة الإسبانية في تل أبيب لجلسة توبيخ رسمية، معتبرة أن ما صدر عن الوزيرة معاد للسامية وينطوي على إنكار حق إسرائيل في الوجود حسب تعبيرها. أدان رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين رائد أبو الحمص تهديدات الوزير المتطرف إيتمار بن غفير للأسير حسن سلامة في زنزانته، معتبرا أن ذلك يندرج في إطار إرهاب منظم بحق الأسرى. وكان المتطرف بن غفير نشر مقطع فيديو خلال اقتحامه زنزانة الأسير حسن سلامة وتهديده له قائلا أريد قتلك وإعدامك، مضيفا أنه عندما يصبح وزيرا للدفاع سيعمل على إعدام الأسرى والدفع قدما بسياسة التهجير من غزة والضفة حسب قوله. ويعد سلامة أحد أبرز قادة كتائب القسام، وقد اعتقلته قوات الاحتلال من مدينة الخليل عام 96 وحكم عليه بالسجن 48 مؤبدا 30 عاما، وقد أمضى حتى الآن 30 عاما في الأسر منها 13 عاما في العزل الانفرادي. من ناحيتها وصفت حركة حماس فيديو بن غفير بالاستعراضي، بينما أكد مكتب إعلام الأسرى أن اقتحام بن غفير زنزانة الأسير سلامة مزايدة سياسية انتخابية رخيصة واستقواء جبانا على أسير أعزل ومكبل، محملا سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة سلامة. قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية نقلا عن مصادر رسمية اليوم إن وزير المخابرات المصرية السابق عباس كامل هاتف رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو في بداية أكتوبر عام 2023 ناقلا إليه تحذيرا حول هجوم قريب من قطاع غزة. وفق الصحيفة فإن اتصال كامل جاء بعد عدم استجابة إسرائيل لتحذيرين مصريين سابقين حول مؤشرات لهجوم قريب من القطاع، ويأتي ذلك بعدما أفادت صحيفة أتلانتيك بأن كامل جاء بطائرة خاصة إلى إسرائيل قبل 11 يوما من هجوم أكتوبر، ونقل تحذيرا بأن حماس تستعد لهجوم كبير. على ذات السياق اجتمع نتنياهو يوم أمس في الإمارات مع الرئيس الإماراتي محمد بن زايد في زيارة غير معلنة. وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن نتنياهو وصل على متن طائرة خاصة وبقي هناك طوال اليوم. وتأتي الزيارة بعد التحقيق الإسرائيلي الذي كشفته صحيفة هآرتس عن اتصال حذر فيه بن زايد نتنياهو من شن حركة حماس هجوما على إسرائيل. ختاما بحالة الطقس، يكون الجو اليوم غائما جزئيا إلى صاف معتدلا في المناطق الجبلية، حارا نسبيا في بقية المناطق. في ساعات المساء والليل هناك فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية. غدا الثلاثاء تسقط أمطار خفيفة ومتفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة. إلى اللقاء.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

0: مشتركين في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3. بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: حسينا.
1: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد. لا يقلد.
2: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعيا، أونصة ذهب شهريا، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم بالتوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666.
3: النشرة الإخبارية تأتيكم برعاية كلية المستقبل، يدا بيد نحو المستقبل.

0: النشرة الواحدة ظهرا يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. قال وزير المالية والتخطيط إصطفان سلام إن السلطة الوطنية بحاجة إلى دعم مالي وسياسي دولي استثنائي في ظل استمرار احتجاز أموال المقاصة للشهر 17 وتصاعد اعتداءات الاحتلال والمستوطنين. وقال سلام إن الحكومة تخوض معركة شهرية لتأمين جزء من رواتب الموظفين.
2: كل شهر هو عبارة عن معركة حقيقية من أجل تأمين جزء من الراتب. نحن نقول أن 50% هي الحد الأدنى. هناك لا يقل عن 51% من الموظفين يتقاضوا 80% من الراتب أكثر. نحن أولا نحاول تأمين هذا الجزء من الراتب بشكل شهري بالرغم من صعوبة الأوضاع. إحنا الآن لدينا تقريبا 10% من إيراداتنا خلال 17 شهر الماضي، يعني طولت الأمور. ما زلنا نحاول وما زلنا قادرين، خلينا أقول، على دفع تقريبا جزء من هذا الراتب. ولكن احتياجاتنا أخي فكر أيضا ليست فقط رواتب، لدينا التزامات كثيرة. نحن الآن ندير الأموال بكل حكمة وبكل مسؤولية، ونحن نحاول على إبقاء الخدمات الأساسية حقيقة موجودة وبقاء هذه المؤسسات حتى تستمر في توفير الخدمات الأساسية للمواطن الفلسطيني.
1: يتجه سعر البنزين في الأراضي الفلسطينية إلى الارتفاع مجددا مع بداية الشهر المقبل في ظل تقديرات إسرائيلية تشير إلى ارتفاع سعر لتر البنزين 95 بعد موجة جديدة من الارتفاع في أسعار الوقود ومشتقاته عالميا. وتشير التقديرات في إسرائيل إلى إمكانية وصول سعر البنزين 95 إلى نحو 8.15 أجورة للتر مع بداية الشهر المقبل، مقارنة بنحو 7.75 أجورة حاليا في حال استقرت الزيادة عند نحو 40 أجورة. وبالنظر إلى الفارق الحالي بين سعر لتر البنزين في السوقين الفلسطيني والإسرائيلي يبلغ نحو 10 أجورات، فإن وصول السعر الإسرائيلي إلى 8.15 أجورة قد يعني ارتفاع سعر بنزين 95 في فلسطين إلى نحو 8.5 أجورات للتر. وفي حال تحقق هذا المستوى سيرتفع السعر الفلسطيني بنحو 40 أجورة عن السعر المعمول به حاليا والبالغ 7.65 أجورة للتر، أي بزيادة تقارب 5.2%. اقتحم أكثر من 1270 مستوطنا منذ صباح اليوم المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحماية مشددة من شرطة الاحتلال في ثالث أيام ما يسمى عيد العرش اليهودي، وأدوا طقوسا وصلوات تلمودية. وأوضحت محافظة القدس أن المستوطنين أدوا صلاة المساف بصيغتها الخاصة بما يسمى جبل الهيكل خلال اقتحامهم المسجد الأقصى، وتضمنت مضامين مرتبطة بقرابين الأعياد في محاكاة لطقوس العبادة اليهودية المرتبطة بالمعبد المزعوم، بما يعكس التعامل مع المسجد وباحاته وكأنها فضاء لإقامة تلك الطقوس في انتهاك للوضع التاريخي والقانوني القائم ومحاولة لفرض واقع ديني جديد فيه. ونشرت المحافظة صورة ترصد إدخال الأنواع الأربعة من القرابين النباتية إلى الأقصى، حيث أقدم أحد المستوطنين على تركها في المكان بعد أدائه الطقوس لتمكين الآخرين من استخدامها لاحقاً. واقتحم وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير المسجد الأقصى برفقة المستوطنين، وصرح من داخل باحاته قائلا: نحن أصحاب المكان وشعب إسرائيل في طريقه إلى النصر المطلق كما ادعى. في حين قالت محافظة القدس إن وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس اقتحم هو الآخر ساحة البراق ومحيط المسجد برفقة آلاف المستوطنين. وتأتي هذه الاقتحامات بالتزامن مع الذكرى 26 لاندلاع انتفاضة القدس والأقصى، أي الانتفاضة الفلسطينية الثانية عام 2000 التي شكلت محطة مفصلية في مسار الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بعدما تحولت خلال أيام من مواجهات في القدس إلى انتفاضة شعبية امتدت إلى مختلف مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة والداخل. دعت وزيرة الشباب والطفولة الإسبانية سيرا ريغو إلى إقامة فلسطين حرة من البحر إلى النهر، مؤكدة أن حكومة الاحتلال ترتكب إبادة جماعية في قطاع غزة. جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة في فعالية بالعاصمة مدريد طالبت خلالها بقطع العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع إسرائيل، ودعت الاتحاد الأوروبي إلى تعليق اتفاقية الشراكة معها. وعلى إثر تصريحاتها استدعت خارجية الاحتلال اليوم القائمة بأعمال السفارة الإسبانية في تل أبيب، استدعتها لجلسة توبيخ رسمية، معتبرة أن ما صدر عن الوزيرة معاد للسامية وينطوي على إنكار حق إسرائيل في الوجود وفق وصفها. أدان رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين رائد أبو الحمص تهديد وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير للأسير حسن سلامة داخل زنزانته، معتبرا أن ذلك يندرج في إطار إرهاب منظم بحق الأسرى. وكان بن غفير نشر مقطع فيديو خلال اقتحامه لزنزانة الأسير حسن سلامة مهددا إياه بقتله وإعدامه، قائلا إنه عندما يصبح وزيرا للدفاع سيعمل على إعدام الأسرى والدفع قدما بسياسة التهجير من غزة والضفة وفق تعبيره. ويعد حسن سلامة أحد أبرز قادة كتائب القسام، واعتقلته قوات الاحتلال من مدينة الخليل عام 96، وحكم عليه بالسجن 48 مؤبدا و30 عاما، أمضى حتى الآن 30 عاما في الأسر، منها 13 عاما في العزل الانفرادي. أخيرا مستمعين، إلى حالة الطقس في ساعات المساء والليل، يكون الجو غائما جزئيا وباردا نسبيا في المناطق الجبلية ومعتدلا في بقية المناطق، الفرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق. أما غدا فيطرأ انخفاض على درجات الحرارة وتسقط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية. إلى اللقاء.
3: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

0: لجميع مشتركينا في الضفة الحاليين والجدد. انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
2: أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3. بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم

أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: أنا سوبر زيزو، نكهاتي كثيرة من سنيورة لكل العيلة.
2: سوبر زيزو جديد من سنيورة، جودة مضمونة بدون مواد حافظة وخالية من الألوان الصناعية، وطعم الكل بحبه. اكتشفوا عالم سوبر زيزو والمفاجآت الحلوة وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك. سوبر زيزو من سنيورة، متعة بتبدأ من أول لقمة.

0: مصرف الصفا، الذهب بين ايديك. افتح حساب توفير او غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا او عبر محفظة الصفا الالكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب اسبوعيا، أونصة ذهب شهريا، و2 كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
1: الترشح للانتخابات التشريعية مستمر حتى 7 من تشرين الأول. تسلم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة ومكتب لجنة الانتخابات في دير البلح يومياً بين 8 صباحاً والرابعة عصراً بما فيها أيام العطل الرسمية. للتفاصيل زوروا موقع لجنة الانتخابات elections.bs. الانتخابات التشريعية 2026، وطناً واحد.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد لا يقلد.
1: النشرة الإخبارية تأتيكم برعاية كلية المستقبل، يدا بيد نحو المستقبل.

0: عشرة الثانية مساء، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. قال وزير المالية والتخطيط إصطفان سلام إن السلطة الوطنية بحاجة إلى دعم مالي وسياسي دولي استثنائي في ظل استمرار احتجاز أموال المقاصة للشهر 17 وتصاعد اعتداءات الاحتلال والمستوطنين. وقال سلام إن الحكومة تخوض معركة شهرية لتأمين جزء من رواتب الموظفين.
2: كل شهر هو عبارة عن معركة حقيقية من أجل تأمين جزء من الراتب. نحن نقول أن 50% هي الحد الأدنى. هناك لا يقل عن 51% من الموظفين يتقاضوا 80% من الراتب فأكثر. نحن أولا نحاول تأمين هذا الجزء من الراتب بشكل شهري بالرغم من صعوبة الأوضاع. إحنا الآن لدينا تقريبا 10% من ورداتنا خلال 17 شهر الماضي، يعني طولت الأمور. ما زلنا نحاول وما زلنا قادرين، خلينا على دفع تقريبا جزء من هذا الراتب، ولكن احتياجاتنا أخي فكر أيضا ليست فقط رواتب، لدينا التزامات كثيرة. نحن الآن ندير الأموال بكل حكمة وبكل مسؤولية، ونحن نحاول على إبقاء الخدمات الأساسية حقيقة موجودة وبقاء هذه المؤسسات حتى تستمر في توفير الخدمات الأساسية للمواطن الفلسطيني.
1: يتجه سعر البنزين في الأراضي الفلسطينية إلى الارتفاع مجددا مع بداية الشهر المقبل في ظل تقديرات إسرائيلية تشير إلى ارتفاع سعر لتر البنزين 95 بعد موجة جديدة من الارتفاع في أسعار الوقود ومشتقاته عالميا. وتشير التقديرات في إسرائيل إلى إمكانية وصول سعر البنزين 95 إلى نحو 8.15 شواكل للتر مع بداية الشهر المقبل، مقارنة بنحو 7.75 شواكل حاليا في حال استقرت الزيادة عند نحو 40 أجورة. وبالنظر إلى الفارق الحالي بين سعر لتر البنزين في السوقين الفلسطيني والإسرائيلي يبلغ نحو 10 أجورات، فإن وصول السعر الإسرائيلي إلى 8.15 شواكل قد يعني ارتفاع سعر بنزين 95 في فلسطين إلى نحو 8.05 شواكل للتر. وفي حال تحقق هذا المستوى سيرتفع السعر الفلسطيني بنحو 40 أجورة عن السعر المعمول به حاليا والبالغ 7.65 شواكل للتر، أي بزيادة تقارب 5.2%. اقتحم أكثر من 1270 مستوطنا منذ صباح اليوم المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحماية مشددة من شرطة الاحتلال في ثالث أيام ما يسمى عيد العرش اليهودي، وأدوا طقوسا وصلوات تلمودية. وأوضحت محافظة القدس أن المستوطنين أدوا صلاة المساف بصيغتها الخاصة بما يسمى جبل الهيكل خلال اقتحامهم المسجد الأقصى، وتضمنت مضامين مرتبطة بقرابين الأعياد في محاكاة لطقوس العبادة اليهودية المرتبطة بالمعبد المزعوم، بما يعكس التعامل مع المسجد وباحاته وكأنها فضاء لإقامة تلك الطقوس في انتهاك للوضع التاريخي والقانوني القائم ومحاولة لفرض واقع ديني جديد فيه. ونشرت المحافظة صورة ترصد إدخال الأنواع الأربعة من القرابين النباتية إلى الأقصى، حيث أقدم أحد المستوطنين على تركها في المكان بعد أدائه الطقوس لتمكين الآخرين من استخدامها لاحقا. واقتحم وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير المسجد الأقصى برفقة المستوطنين، وصرح من داخل باحاته قائلا: نحن أصحاب المكان وشعب إسرائيل في طريقه إلى النصر المطلق كما ادعى. في حين قالت محافظة القدس إن وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس اقتحم هو الآخر ساحة البراق ومحيط المسجد برفقة آلاف المستوطنين. وتأتي هذه الاقتحامات بالتزامن مع الذكرى 26 لاندلاع انتفاضة القدس والأقصى، أي الانتفاضة الفلسطينية الثانية عام 2000 التي شكلت محطة مفصلية في مسار الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بعدما تحولت خلال أيام من مواجهات في القدس إلى انتفاضة شعبية امتدت إلى مختلف مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة والداخل. دعت وزيرة الشباب والطفولة الإسبانية سيرا ريغو إلى إقامة فلسطين حرة من البحر إلى النهر، مؤكدة أن حكومة الاحتلال ترتكب إبادة جماعية في قطاع غزة. جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة في فعالية بالعاصمة مدريد طالبت خلالها بقطع العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع إسرائيل، ودعت الاتحاد الأوروبي إلى تعليق اتفاقية الشراكة معها. وعلى إثر تصريحاتها استدعت خارجية الاحتلال اليوم القائمة بأعمال السفارة الإسبانية في تل أبيب، استدعتها لجلسة توبيخ رسمية، معتبرة أن ما صدر عن الوزيرة معاد للسامية وينطوي على إنكار حق إسرائيل في الوجود وفق وصفها. أدان رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين رائد أبو الحمص تهديد وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير للأسير حسن سلامة داخل زنزانته، معتبرا أن ذلك يندرج في إطار إرهاب منظم بحق الأسرى. وكان بن غفير نشر مقطع فيديو خلال اقتحامه لزنزانة الأسير حسن سلامة مهددا إياه بقتله وإعدامه، قائلا إنه عندما يصبح وزيرا للدفاع سيعمل على إعدام الأسرى والدفع قدما بسياسة التهجير من غزة والضفة وفق تعبيره. ويعد حسن سلامة أحد أبرز قادة كتائب القسام، واعتقلته قوات الاحتلال من مدينة الخليل عام 96، وحكم عليه بالسجن 48 مؤبدا و30 عاما، أمضى حتى الآن 30 عاما في الأسر، منها 13 عاما في العزل الانفرادي. أخيرا مستمعين، إلى حالة الطقس في ساعات المساء والليل، يكون الجو غائما جزئيا وباردا نسبيا في المناطق الجبلية ومعتدلا في بقية المناطق، الفرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق. أما غدا فيطرأ انخفاض على درجات الحرارة وتسقط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية. إلى اللقاء.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 1000.

0: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم، شارع قدس الخليل، للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: لجميع مشتركينا في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jowal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
2: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق 3. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.

تجهيز جديد من سنيورا، جودة مضمونة بدون مواد حافظة وخالية من الألوان الصناعية، وطعم الكل بحبه. اكتشفوا عالم سوبر زيزو والمفاجآت الحلوة وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك. سوبر زيزو من سنيورا، متعة بتبدأ من أول لقمة.

0: تاريخ البلد، حلو البلد في العصرية، ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل.
1: حلو البلد في العصريات، أنا لن أنافق لو وضعوا في كفي المغارب والمشارق، ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل. حديث البلد بحجم بلد،
0: بحجم بلد.
2: كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي.
0: حديث البلد،
1: فحديثي معكم أصبح على الملأ. حديث البلد من الأحد إلى الخميس معي أنا سمر الدبس.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: هذا البرنامج برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.
2: القصراوي عالم من التسالي.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، تحياتنا لكم، أهلا وسهلا فيكم معنا بحلقة جديدة من حديث البلد على الهواء مباشرة.

حديد البلد بالتعاون مع شركة القصرة والتجارية الصناعية عالم من التسالي. موجودين من خلال الموجة 106.3 راديو بيت لحم 2000 وموجودين من خلال الموجة 100.8 راديو مرح من الخليل. موجودين أيضا من خلال سوشيال ميديا على فيسبوك راديو بيت لحم 2000 ومرح أف أم بالبث المباشر. فوتوا هناك واتركوا تعليقات رح أقرأها على الهواء مباشرة. وموجودين من خلال منصة سمر الدبس على التيك توك.

يلا فرجونا زقفتكم إذا كنتوا بتحبونا، إذا ما بتحبونا لا تفرجونا أبدا، مو بس زقفتكم ما تفرجونا حالكم بكل الأحوال. صالح كان عام بيرافقني على هندسة الصوت وباختيارات الأغنيات، من الخليل بالكنترول، إيهاب النتشة وفي الإخراج الإذاعي بشارة. أهلا وسهلا فيك، اليوم منور. وتحياتي لإلكم، أنا سمر الدبس.

0: وأحلى تحية وأحلى مساء لعيونكم متابعينا الكرام وما كنتوا عم بتابعونا من داخل البلاد أو برات الحدود. الله يسعد أوقاتكم ومساءاتكم ودائما إلكم منا ابتسامة لطيفة مع وردة حمراء. ها كيفني أنا معكم؟
1: بدها ختم وأنا بهواها ختم بدها عالم فلسطيني رفرف على
0: بس بلاش.

والله شوف يعني علم فلسطين على رأسي وعيني، بس إنه أكتفي بعلم فلسطين، الحياة بدها مادة كمان، بدها بيت، بدها خاتم، بدها ملبوس، بدها ناكل ونشرب، مزبوط، بدها كل هاي الأشياء. بس أنا أخذ العلم، طب وين بدي أحط العلم؟ كيف بدي أنا أخدم هذا العلم؟ كيف بدي أنا أتواصل مع هذا العلم وأشوفه قدامي مدام أنا ناقصني أشياء كتير؟ فأنا لازم لما بدي أنتبه وأهتم للعلم، طبعا العلم دولة، لما بنحكي عن علم هو دولة، ما عم نحكي عن خرقة زي ما بيقولوا كتار من الناس، انتوا بس مهتمين اتعلقوا خرقة على بنايات في الأمم المتحدة أو بأستراليا أو بكندا أو بأي يعني مشروع بيتعلق بالقضية الفلسطينية. لما بحكي علم يعني دولة، فأنا لما بدي انتبه للدولة لازم أكون منتبه لحالي أول. فاقد الشيء لا يعطي، إذا أنا ما عندي كل مقومات إني أنا أعيش حياة كريمة، كيف أنا بدي أطلع على الوطن؟ تمام؟ واللي بده يفهمني غلط عادي يفهمني.

0: وعينك على جورجيت. ايه حافظة
1: سماكي حاجيني وعينك على جورجيت.
0: مبارك ايش العقال تمك حاجيني وعينك على ام الخال الخلخال.
1: ميلي ميلي يا حبلي سرس ميلي ميلي
0: اسم الله عليه.

0: وربع راكب على الخيل اسمع انت بتلعب على وتر انه انا افهم واعشق هذا النوع من الاغنيات, فهو بيفكرني انه ما رح اعرف لا بكلمات الاغنيات التراثيه والشعبيه والفلاحيه وهي الامور, طلع انه ما بتطلع معي براس ابدا ابدا. درجة الحرارة في القدس المحتلة 27 درجة مئوية, وكذلك في بيت لحم بالخليل 26, بأريحة 36, وبعمان 29 درجة مئوية, وفي انخفاض على درجات الحرارة وأيضا أمطار متوقعة ابتداء من يوم الأربعاء بإذن الله تعالى. اليوم شو اليوم الأربعاء؟ اليوم إيش؟ اليوم الاثنين, بالله عليك طيرنا الأسبوع بسرعة ما بعرف ليه. اليوم شو؟ اليوم لو إنه يوم الأربعاء, بس بكل الأحوال أنا يعني موضوع الذاكرة صرتوا بتعرفوا تماما. المهم الانخفاض ابتداء من بكرة الثلاثاء, والأمطار المتوقعة ابتداء من يوم الأربعاء والخميس إن شاء الله, زخات من المطر هي محلية في بعض المناطق, والانخفاضات تتوالى حتى يوم السبت في ارتفاع طفيف بيكون على درجات الحرارة. الحلو في الموضوع إنه هي أجواء منعشة, أنا صرت ألبس جاكيت وأطلع هيك بكل أريحية وبدون ما أشغل الآسي بالسيارة وبدون ما إنه أشغل الآسي بالبيت. بس هون لأن يعني ما في شبابيك ومكتوم هيك, فمنضطر إنه نشغل آسيات هون حتى نعطي أجواء خلينا نقول معتدلة نوعا ما, مقبولة في الاستوديو. فتحياتنا لإلكم, أنتوا خبرونا كيف الأجواء عندكم.
1: رام الله كل ما زوره بينطبع عندي صورة,
0: رام الله لما بزورها بتنطبع عندي صورة سيئة, تجربة سيئة للأمانة كل ما أروح على رام الله. فما تزعلوا مني أهل رام الله, هذا جبع وقلنديا ومدري شو عملكم سمعة سيئة موضوع الطرق والمواصلات, بس من هاي الناحية

0: الوطن القدسي.
1: بالنسبة لحركة التنقل بما أنه ذكرنا الطرق، حاجز الكونتينر حاليا سالك، عش غراب كمان سالك، بن نعيم سالك، النشاش سالك، دوار تقوع سالك، المنشية سالك، زيف يطة مغلقة، دورة سالك، الفوار مغلقة، الفحص سالك، مراح رباح كمان سالك اليوم، جسر حلحول كذلك، أما سعير فهي مغلقة بالاتجاهين، بوابة النبي يونس كمان مغلقة بالاتجاهين، فرش الهواء سالك، وراس الجورة سالك بالاتجاهين، أما العروب العجوري ما زالت مغلقة.

والله اللي بيزعل اليوم بيرضى بكرة، ما عنا خلق أبدا إنه الراضي حدا، بطلنا طبطبة. عز الدين زيتون الله يسعد مساك بيقول الحياة لا تقف على أحد في الساعة عندما تنكسر، لا يتوقف الوقت فيتعيش أو فيعيش حياتك، عيش حياتك مما يرضي الله. طبعا أهلا يا ذكريات، أهلا يا ثائر، منورين. حمزة زبون مساء الخير، أهلا وسهلا أبو الجود، برضو شكرا، مساء الخير. أنيس يسعد مساكي، سمر مرة تانية شكرا، أهلا وسهلا. سائد قعدان أهلا وسهلا، إن شاء الله تكون مستمتع معنا في هذا البرنامج. لا والله ما لقيت ولا بدي ألاقيها، خذوا راحتكم قد ما بدكم، انكم تزعلوني انكم تعصبوني توتروني، خذوا راحتكم، ما عندي اي مشكله مع حدا. فاللي بفتح باب النكد وباب المشاكل انا بسكره بوجهه على طول. ولا شو يا صالح، عندك خلق للطبطبه انك تروح تترجى حدا؟ مشان الله حاولوا تفهموني، تبرر وتترجى، وما بقدر اعيش بدونكم، حياتي صعبه، حياتي مو حلوه بدونكم. عندك وقت اصلا وخلق لتترجى حدا؟

0: شوف الله هو اللي بيشتريك اشتري، واللي بيطلع لك بعين طلع له بعينتين، واللي بيحترمك احترمه مرتين، واللي بيقدرك حطه على راسك. عرفتوا؟ هاي هي، هذا هو المقياس بالحياة. لقيت الطبطبة يا إخوان، أرباح البنوك العاملة بفلسطين تتراجع، لم يربحوا إلا 113 مليون دولار فقط بشهر 7. وهدول 113 مليون دولار مش مربح يعني للبنوك، بما إنه في تراجع، هم بيحبوا دائما يكون في زيادة أكتر ربح، بس هاي المرة شهر 7 ما في ربح إلا 113 مليون دولار. عجبني هذا التعليق، بدهم لمة على خير إن شاء الله، مدام صرنا نقدر نلم ملايين، بكم من يوم قادرين نعمل لمة للبنوك.
1: ندغي الدنيا تضغل، سميني عاشق مجنون، سميني واحد مغرم.
0: البنزين في الضفة مرشح لتجاوز 8 شيكل للليتر بأكتوبر. والله صراحة احنا اللي بدنا لمة، الشعب المسخم كل ياتو بده لمة.
1: ولا الله اشتنحبين شالغلقة المعادية.
0: رام الله يا أخوان أزمة خانقة بسبب عرقلة الاحتلال مرور المواطنين عبر الحواجز العسكرية، تحديدا على مداخل رام الله. وفعلا من الصبح كنت على أكثر من بث عم بشوف بثوث لايف بيقولوا عن الأزمة، وخاصة جبع وغير جبع في أزمة، والحركة كانت كتير بطيئة على بعض المداخل. وزير المالية على هونك، ها؟ مع أنه بيحاول قدر المستطاع، أنه عم بيخوض بيقول معركة شهرية لتأمين جزء من رواتب الموظفين، وبيحتاج دعم مالي غير مسبوق. مش قلت لكم إحنا بحاجة لما، بس لمين ولا لمين بدنا نلم؟ إذا وزير المالية بطلب نحتاج دعم مالي غير مسبوق، هلا بعرف انه بيوجه الكلام للدول المانحة او الدول اللي كانت عم بتقول احنا عم ندعم فلسطين والدول الاوروبية وغيرها، بس هو بالفترة الاخيرة مش هالدعم اللي كان يجي قبل، فنداءات استغاثة حتى يكون في رواتب للموظفين على الاقل بنسبة 50% خلال الاشهر القادمة.

0: وفاة الشاب تامر بسام جرادات من بلدة سعير شمال شرق الخليل. تعرض تامر لحادث سير مروع وقع الليلة الماضية عند مدخل بلدة الرام شمال القدس. الفترة الأخيرة وفيات سواء بحوادث أو جلطات أو أمراض للشباب عم تلفت نظري صراحة، ونظر كتير من الناس اللي عم بيتابعوا موضوع الشباب والحوادث والوفيات تحديدا، فخاصة يعني إذا كان هو مرض، إذا كان هو جلطة، يعني هذا قدر من الله إنه يموت بهاي الطريقة بس، وحتى لو إنه بحادث هو قدر من الله، بس إنه الانتباه يمكن يعني إذا هو قدره هذا اليوم يموت بطريقة تانية، بس إنه مش حادث. يعني مرات الحوادث هاي بتوجع القلب لما بتيجي هيك خاصة فجأة ويتوفى بنفس وقت الحادث، فالله يصبر أهله واللي على الطريق إن شاء الله بترافقكم السلامة وانتبهوا أكتر.
1: حلوة الدنيا ترفش عيش اليوم
0: كمان بن غفير يقتحم باحات الأقصى ويصرخ: اليوم نحن أصحاب السيادة في الأقصى، برافو، ونحن أصحاب السيادة في السجون كمان، زقفوا له وحولنا حياة عناصر حماس إلى جحيم، يعني ببجاحة، يعني بوقاحة، يعني شو ما بدك توصفه بتقدر. الواحد يعني شوف كيف بيفرح على مآسي غيره، هاي قمة الوقع، حتى لو كان يعني بالنسبة إلهم إحنا عدو، وهم كمان نفس الشيء بالنسبة لإلنا، لكن يعني أماكننا الدينية، أماكننا التاريخية، حياتنا، أبنائنا، اللي عم بصير يعني ما بعرف قديش ممكن ينسكت عليه، وخاصة بهيك تصريحات وهيك تبجح على الملأ وأمام الإعلام العالمي، وإنه هذا البني آدم ما مش قادرين يوقفوا عند حده. أصحاب السيادة في الأقصى، طيب السيادة أو المشرفين أو القائمين والمسؤولين عليها الأردن، فكيف هو يعني بيحكي هذا الكلام، وكيف هلأ الأردن راح ترد على هذا الكلام وهذا التصريح اللي هو عم بتكرر كل مرة. لن يدخلوها ما دمنا رجالا، أين أنتم يا رجال الوطن؟ والله رجال الوطن يعني هلأ هم يمكن ما حدا يلومهم، يمكن رجال الوطن بنتظروا في المعاش 50%، رجال الوطن اللي هم العمال اللي ما عندهم شغل، رجال الوطن هم شباب عم بيدوروا حتى على أبسط أنواع الشغل، فإحنا بدنا الناشد مين ولا من أمين؟ يعني اللي بدنا الناشد، وأنا كنت قايلت لك على موضوع العلم، إنه أنا لما بدي أطلع على العالم للدولة بدي أكون أنا مرتاحة نفسيا وفي وقت إني قادرة إني أعطي الوطن ما دام الوطن بيعطيني. هلأ بيطلع حدا بتفلسف الوطن رقم واحد أهم مني؟ لا. أهم من أبنائي؟ لا. أنا بالنسبة لإلي، هلأ بالنسبة لإلكم حري، أنا بالنسبة لإلي لا، أنا عندي رقم واحد أولادي، إنه أحافظ عليهم على قيد الحياة ويعيشوا حياة كريمة قدر المستطاع، أهم مني حتى أني أنا أعيش حياة كريمة. فكل واحد واهتماماته، وطبعا الوطن قد ما نحكي عن الوطن ما بنخلص، شو بيعني لنا الوطن؟ وأنا أكثر حدا بيعني لي الوطن بدليل أني أنا ما انولدت بهذا الوطن وما عشت بهذا الوطن، وقررت أنا أجي على هذا الوطن، أخدم الوطن، أعيش فيه، أكمل بقية حياتي فيه، برغم أنه أنا قادرة أطلع من هذا الوطن أرجع على وطني الثاني أو كان الأول، يعني بما أنه ولادتي هناك الأردن، وكان عندي خيارات أعيش في تركيا أو في قبرص لليوم وأنا رافضة. طب هذا مش هو يعني جهاد للوطن وفي سبيل الله، إنه الإرادة إني أنا أستحمل كل هاي الأشياء والصمود بنفس الوقت. علي الكوفية، والله جاء عبالي أسمع علي الكوفية يا أستاذ صالح، في مجال تسمعنا علي الكوفية؟ بما أنه مش قادرين نعلي العلم هون، ما عندي علم هون نعلي، بس إنه على الأقل بنعلي الصوت بعلي الكوفية. إغلاق بوابات دير شرف أمام المواطنين في كلا الاتجاهين حتى الساعة 5 المساء للي رايحين بهذا الاتجاه. بوابات دير شرف مغلقة حتى الساعة 5 المساء للسماح للمستوطنين باقتحام المواقع الأثرية في سباستيا. تفضل يعني تفضل.
1: علي ولولح فيها وغني عتابة وميجانة وسامر فيها علي الكوفية.
0: لازم أجيب أنا كوفية معي هون وعلم. شو رأيك صالح نعمل دبكة؟

دكتور روني اعمليها ليش لا؟ شو هي اللي اعملها بالله عليك؟ ها قول بالضبط. يعني انا يعني كثير حكيت اشياء بتنعمل بس عن اي شيء عم تحكي عشان اقرر بعملها او لا. سائد اقسم بالله ما هو الموضوع الاغنية انا بعرف بس خطرني اني اسمع هاي الاغنية. هذا انا بعد ما طلبتها قلت يا رب سائد ما يكون هون. الدبكة ترى أنا بعرف أدبك وتعلمت في إحدى المراكز أو أحد المراكز الدبكة وبعرف أدبك وما زال في عندي طاقة ومقدرة على إني أدبك الحمد لله رب العالمين.

أسعار النفط تعزز مكاسبها بأكثر من 3.5%، وخام برنت أنا دائما بستصعب هاي الكلمة تجاوز $108 للبرميل في ظل تعثر جهود خفض التصعيد بين أمريكا وإيران. $108.27 للبرميل.

أريحة مشروع الإسعاف والطوارئ عم بيشتغلوا عليه انطلاقا من إيمانهم بأهمية الجاهزية في هذه المحافظة، فدعم ورشة الإسعاف والطوارئ للهيئات المحلية بفلسطين، وياريت كل الهيئات المحلية، كل المناطق هيك اللي بعيد شوي أو اللي ما فيها مركز شرطة، ما فيها مركز إسعاف، ما فيها عيادة طبية، يكون في عندهم يعني هاي الأشياءات كتير مهمة وضرورة وبتكون منقذة للحياة بالدقائق الأولى وهاي الأهم. فحلو، ليش لا يكون في مراكز طوارئ وإسعاف في بعض المناطق اللي ما فيها.

أما بالنسبة للذهب اليوم 4223 بانخفاض 1% عن يوم الاثنين. طبعا كمان في تراجع بالعقود الأمريكية الآجلة للذهب عم بنزل، فالناس اللي عم بيستنوا أنه يطلع هو لا عم بنزل من صالح الشباب اللي مقبلين على الزواج إذا كان معهم مصاري يشتروا ذهب.

بكل الأحوال الدولار اليوم ب 3.05 والدينار ب 4.30 واليورو ب 3.47. أهلا يا سمية، أهلا يا أبو البراء، مساء الخير. أهلا يا مين كمان موجود معنا اليوم؟ اكتبوا لي مين موجود، خليني أبعث له مساء الخير. غير أبو براء وذكريات وسمية وثائر، أنا موجود. أهلا وسهلا يا ثائر وكل الأصدقاء اللي موجودين معنا من خلال البث على تيك توك. أبو إبراهيم الشطريت مساء الخير، يعطيك العافية شكرا. دكتور معا، الدبكات مشهورة بالأردن بالذات في بلدة كفر جايز، أحلى دبكات شعبية هناك بهاي المنطقة، وإحنا كمان منعجبك ترى شاطرين، بس أنا بعرف أنه الدبكة فلسطينية والتحية أردنية، شو رأيك أنت بهذا الكلام، مظبوط أو لا؟ تالا شكرا على المتابعة. في أغنية مطلوبة يا جبل النار للمطربة فيروز،

أبو الجود مساء الخير. هديل طروة، ما احنا ماخدين راحتنا على الآخر. يسعد مساكي، إن شاء الله تضلي مرتاحة. أبو حسام الله يسعد هالمساء، كيف الحال؟ أهلا وسهلا. أم إبراهيم مساء الخيرات.

طيب عم بشوف إعلان عن شقة مفروشة إيجارها 1400 شيكل، هي من غرفتين نوم ومطبخ وصالون وحمام، 1400 غرفتين. أنا بحس إنه بهذا الوقت يعني

0: أسعار غالية الصراحة، يعني كلها غرفتين وغرفتين، لا وبقول لك استوديو كمان 1200 استوديو، يعني بتعرفوا شو يعني استوديو؟ غرفة واحدة فقط، ما في لا صالون ولا في صالة ولا في مطبخ، يعني غرفة والحمام ومع الغرفة بيكون مطبخ جوا الغرفة، عرفتوا؟ استوديو ب 1200 شيكل. ليش؟ ليش بالله عليك؟ وشقة غرفتين ب 1400 وشقة بثلاث غرف 2000 شيكل أو أكثر. ليش؟ يعني ما البناء قائم وشايفين وضع الناس. لو بقول لك مع مي كمان، أنت بدك تأجرني بدون مي مثلا؟ أجرني بدون نت بقبل، بس بدون مي وبدون كهرباء كيف يعني؟ إنه أكيد ما بتزبط. فحاولوا يا إخوان أصحاب الشقق خاصة الإيجارات، الناس وضعها كثير صعب. يعني الألفين شيكل اللي بده ياخدهم موظف وبده ينقل من بيته ويدفع 1400، معناته قد ايه ضل له من معاشه؟ 600 شيكل. لإيش ولا لإيش ولا لإيش؟ نروح لفاصل، من بعده بنتابع جزء آخر من حديث البلد مع القصراوي التجارية الصناعية عالم من التسالي.
1: هذا البرنامج برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.
2: القصراوي عالم من التسالي.

0: فلسطين أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawwal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
2: الترشح للانتخابات التشريعية مستمر حتى 7 من تشرين الأول. تسلم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة ومكتب لجنة الانتخابات في دير البلح يومياً بين 8 صباحاً و4 عصراً بما فيها أيام العطل الرسمية. للتفاصيل زوروا موقع لجنة الانتخابات elections.bs. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.

خبروا الصغار صاروا ثوار. بعرف بعرف بعرف انه احنا على الهواء، لا تخاف. فكرني يا اخوان صالح انه انا عم بحكي مع حالي، لا انا بطلع على الضوء الاحمر، مضوي الضوء الاحمر معناته احنا لايف، تمام. فانا يعني ما عندي اي مشكله انه احكي قبل ما اقول رجعنا معكم على الهواء مباشره. اهلا وسهلا فيكم من جديد بحديث البلد بالتعاون مع القصراوي التجاريه الصناعيه عالم من التسالي. هلا يا أبو محمد، الحمد لله رب العالمين، أموري تمام، أنت كيف الوضع؟ ثائر أبو الرب،

طيب ما هو لما يكون زي العسل فأكيد يا عزيزتي بدك تعشقيه في البعد وفي القرب، بس إذا هو مو زي العسل تعشقيه في البعد بس.

نمر عمر، مساء الورد والفل والياسمين. أم صالح، مساء الخير. رزان شاور، مساء الورد. أبو أسامة، مساء الخير. مساء يبعث في أرواحكم الأمن والأمان، مساء الطيبة والإخلاص، مساء الورد لعشاق الورد الأوفياء. مساء الخير للحياة والنوايا الطيبة، للابتسامات الصافية، مساء السعادة والهناء وراحة البال، مساء المحبة والجمال.

طيب اليوم المعلق الجزائري حفيظ دراجي كتب على صفحته: حين يصمت الكلام تتكلم المواقف، لا مصافحة، لا تبادل للرايات، لا صور بروتوكولية مع المنتخب الإسرائيلي، وشارات سوداء حداد على الضحايا في المواجهة بين إيرلندا وهؤلاء الذين يلفظهم العالم أينما حلوا. في بعض اللحظات تتجاوز كرة القدم حدود المستطيل الأخضر وتصبح مساحة للتعبير عن الضمير والإنسانية، وعندما يختار اللاعبون أن يكون موقفهم أبلغ من الكلام فإن الرسالة تصل إلى العالم دون حاجة إلى خطابات طويلة. يعني لا يمكن الفصل، هم بيقولوا افصلوا رياضة عن السياسة عن الوضع لا يمكن الفصل. فهو يعني وجهة نظره وحقه أنه يحكي فيما يخص الرياضات، بما أنه أصلا هو معلق رياضي جزائري في موضوع مباراة إيرلندا وإسرائيل. طيب بما أنه أمورنا ما زبطت مع الضيف اليوم رح نكمل معاكم على نفس الطريقة. شو انبسطت يعني صالح؟ هيك بدك تحضر مزيد ومزيد من الأغنيات الطربية بما أنك ماشي على نفس المود، كمل. حتى تيمور لانك بقولك خليها.

يعني ضحك عليها من الآخر. طيب احنا مضطرين يا تيمور لانك انه نفصل هالاغنية لان ما بزبط نروح سياسة واخبارات سياسية خاصة فيما يتعلق بالانتخابات والخطط اللي بتتعلق في الانتخابات سواء الاسرائيلية او حتى يعني مزيد من الاخبار حول العالم. وزيرة اسبانيا تدعو الى فلسطين حرة واسرائيل تستدعي القائمة بالاعمال من وراء هاي الكلمة. هذا معادي للسامية عرفتوا، وينطوي على إنكار حق إسرائيل في الوجود بسرعة على طول على طول. يعني أي كلمة ما بتعجب الإسرائيليين بيستدعوا السفير أو السفيرة أو القائم بأعمال السفارة لأي بلد وبيوبخوها. بس قديش إحنا الدول العربية بتشتغل على نفس النظام على نفس الموضوع، قديش لما يطلع حدث أو جريمة إسرائيلية بحق الفلسطينيين أكم بلد عربي بيستدعي السفير الإسرائيلي، مع أنه موجودين في كثير من الدول صح؟ خاصة اليوم يعني على كلام بن غفير السيادة على الأقصى إلنا. طيب وعلى كل فلسطين إلهم على فكرة السيادة والسيطرة. هلا السيادة إلنا إحنا السيادة إلنا للفلسطينيين، بس السيطرة للإسرائيليين اليوم إحنا الحمد لله رب العالمين لا سيادة ولا سيطرة. طيب كم حدا بده يبعث ويحكي في موضوع إغلاق الحرم الإبراهيمي وكمان الأقصى؟ يعني 3 أيام لأنه هم معيدين، ومشان يقدروا يعيدوا صح لازم يغلقوا بوابات ويغلقوا مساجد. اليوم قوات الاحتلال أغلقت الحرم الإبراهيمي حتى يوم الأربعاء المقبل بحجة الأعياد اليهودية، فيما سمح للمستوطنين طبعا أنه يتواجدوا بهاي الأماكن الدينية محتفلين بعيد العرش اليهودي. اليوم ما تستعد الفصائل الفلسطينية يا أخوان، وفي مقدماتها حركة حماس وحركة فتح لعقد حوار وطني شامل في القاهرة خلال الأسابيع 3 المقبلة. حماس وفتح في القاهرة يا أخوان رح يجتمعوا لبحث برنامج سياسي وطني بيتضمن إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية متزامنة إلى جانب التوافق على تشكيل المجلس الوطني بما يشمل أعضائه في الداخل والخارج. الحوار المرتقب في ظل ضغوط أوروبية ورفض أمريكي إسرائيلي لإجراء انتخابات تشريعية متزامنة تشمل الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة. مين رح يفوز برأيكم؟ ضغوط الأمريكية والإسرائيلية لإجراء انتخابات لرفض إجراء الانتخابات، ولا الضغوط الأوروبية اللي بدها ومع أنه يكون في انتخابات تشريعية؟ وهل إحنا إذا كان في رفض أمريكي وإسرائيلي لإجراء الانتخابات التشريعية إحنا قادرين على أنه نستمر في موضوع الانتخابات ونجري هذه الانتخابات، ولا بدعم أوروبي أو حتى بدون دعم أوروبي خيار وقرار فلسطيني فلسطيني مستعدين وقادرين على خوض الانتخابات، ولا ممكن إحنا نوافق أنه ما يكونش في انتخابات لأن أمريكا وإسرائيل بيرفضوا إجراء الانتخابات التشريعية متزامنة مع الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة؟ وفي عنا خيار أنه معقول يوافق ويكون في انتخابات تشريعية بالضفة ومش معقول يكون في انتخابات في القدس؟ ممكن ها يفصلوا. أيوة. مصادر مطلعة تحدثت لي معا الحوار سيؤكد مبدأ إجراء الانتخابات بعد ما يجتمعوا حماس وفتح في القاهرة بضغوط أوروبية ورفض أمريكي وإسرائيلي. موضوع الانتخابات مع احتمال تأجيلها عدة أشهر إلى موعد يتم التوافق عليه وطنيا، ها يعني معقول احنا نأجل؟ ما بدنا نرفض ونلغي، بدنا نأجل، بس قديش نأجل؟ الله أعلم، إلى ما لا تعلمون. يعني خيار طرح التأجيل وارد.
أيها الشعب العظيم، لقد تم تأجيل موعد الانتخابات نظرا للظروف الراهنة إلى إشعار آخر. اللي رح يشارك كمان مع حركة فتح وحماس الجهاد الإسلامي، وكمان مختلف الفصائل الفلسطينية، انضمام الحركة حركة حماس والجهاد الإسلامي أيضا سيتم بحثه، انضمامهم إلى المجلس الوطني والمجلس المركزي ومنظمة التحرير الفلسطينية. مش بس هيك يا أخوان، تعالوا خلينا نكمل في الموضوع. الجانب المصري طلب من حركة فتح كمان طلب من حركة فتح معالجة خلافاتها الداخلية مع مين؟ مع تيار القيادي محمد دحلان، ويدفع باتجاه توحيد الحركة قبل انطلاق الحوار الوطني الشامل. العفو عن محمد دحلان والسماح له يعني أنه يدخل بكل شيء هيك بكل أريحية بدون أي مشاكل بدون أي رفض. توحيد الحركة من أول وجديد، بدل ما يكون يمكن تيار لحاله يمكن يكون مع تيار فتح، بدل ما يكون مع تيار الإصلاح. إحنا فرق تسود على فكرة، بس إذا تجمعوا بإيد واحدة واتفقوا ما تحبوا بعض، اختلفوا مع بعض، بس إنه يعني في بعض المواقف بدها اتحاد، وفي الاتحاد قوة. طبعا إحسان الشيخ اللي رح يتوجه إلى القاهرة لبحث الحوارات هاي وكل الجهود اللي يعني متفق عليها في موضوع الانتخابات وإنجاحها، ويعني كل الأمور الموجودة على الطاولة رح تكون هناك. فيما يتعلق بالانتخابات بغزة، كمان تتجه الفصائل إلى الاعتماد إلى السجل المدني لإعداد قوائم الناخبين، وتصور يعني السجل المدني بده شغل كثير بالفترة الحالية على الوضع الراهن في قطاع غزة. وأخيرا بس بدي أذكركم أنه موعد إجراء الانتخابات التشريعية هي ب 28 نوفمبر الشهر القادم نوفمبر، وطبعا بالتزامن مع القدس والضفة وغزة.

طيب خلينا بنفوت بموضوع صحي طبي، أسباب ألم كعب القدم. في كتير من الأشخاص بصحوا الصبح بيلاقوا إنه في وجع، أول ما ينزلوا من السرير على الأرض يحطوا رجلهم بحسوا بوجع بكعب القدم، وتقولوا إنه كاين بمعركة ولا كاين يزرع ولا كاين يشتغل شغل كتير صعب، متعهد مثلا أو بالباطون أو بالبناء أو أيا كان، أو أنه على الأقل انبسط الأمور كان بيمشي مسافات طويلة. عند الوقوف طبعا لفترات طويلة خلال النهار ممكن هذا يأثر على رجلينا بالليل تحديدا. مشان هيك حاولوا قبل النوم انكم تريحوا رجليكم. على فكرة زمان قديما كان في معتقدات انه احنا هلأ عم بننام على مخدة، راسنا على المخدة، بس زمان كان العكس. في بالصين وبأكثر من دول العالم قديما كانوا يحطوا المخدة وين؟ تحت الرجلين مو تحت الراس. احنا شو اللي غير الحركة؟ انه الناس بيقول لك يعني طب يعني الاهتمام انا بدي اهتم برجلي اكثر من راسي، ما انا كمان راسي بوجعني وعندي مخ بفكر وعندي عيون وعندي تم وعندي انف وعندي دينين، كلهم بدهم يتريحوا. فقلبوا موضوع المخدة من القدمين وحطوا المخدة تحت الراس، مع ان انت ممكن تعيش حياتك، خلينا نقول يعني تكتب تقرأ تعمل اللي بدك اياه تشتغل وانت قاعد، بس موضوع الرجلين بيوقفك عن الحياة الخارجية. ما بيقدر الناس اللي عندهم مشاكل بالقدمين بيعرفوا عن شو بحكي، انه حياتهم مش مستقرة، ما بيقدروا يطلعوا ما بيقدروا يتحركوا. والحركة طبعا والروحة والجية هي حياة بحد ذاتها. فعشان هيك انتبهوا دائما على موضوع الأرجل وخدوا هاي العلامات. ألم كعب القدم لما بتصحوا من النوم تنزلوا بيوجعكم، معناته هذا مؤشر لازم انتوا تشوفوا وشو الخلل اللي عندكم وتحاولوا انكم ترتاحوا شوي، او على الاقل ما توقفوا كتير ما تمشوا كتير. وكمان اذا كنتوا تعبانين خلال النهار عادي ارجعوا للعادة القديمة، عادة ستي كانت تحط لسيدي طشت مي سخنة فاترة وتحط له ملح. وانا لحقت هذا المشهد على فكرة. لا ما لحقتي يا سمر ولا ما لحقتي؟ اعترفي. لحقته مع ستي ام امي، اعتقد مع سيدي ابو امي، انه يمكن مره واحده شفته بحياتي للامانه عشان، بس انا شفته مع امي كمان. كانت تحط طشت وتحط فيه مي وملح وتقعد رجلين ابوي او سيدي في هذا الطشت. فعشان هيك ارجعوا لهاي العاده وشوفوا قديش ممكن هذا الكلام يريحكم.

مستعجلين على موضوع نهاية العطلة الصيفية أو نهاية العطلة الفصل الدراسي الأول، خلينا نقول مش الصيفية، تبدأ عطلة نهاية الفصل الدراسي الأول بتاريخ 13/1/2027 وتستمر حتى 31/1/2027، من 13 ل 31، يعني تقريبا نص الشهر إلا شوي أو أكتر شوي، تقريبا هيك يعني 18 أو 19 يوم.

0: طيب لهون مستمعينا الكرام نكون وصلنا لختام حلقة اليوم من حديث البلد. كنا معاكم بالتعاون مع شركة القصراوي التجارية الصناعية عالم من التسالي، منتجاتهم متوفرة بالأسواق، بالبقالات، بالسوبر ماركتات، وطبعا جودة عالية وفي منها صحي، يعني مخبوز خبيز مؤلي مثل ما أنتوا اتعودتوا، فهو صحي 100%. فحاولوا تتسلوا دائما وتغيروا جو مع أبنائكم، مش ضروري بس إنه نجيب هاي الأشياء للأطفال، إحنا كمان أطفال كبار ومنحب الشبسات، صح صالح ولا لا؟ مين اللي أكل الشبسات؟ كلياتنا إن شاء الله الشهر الجاي بنرجع بنجيب دفعة تانية. شكرا لإيهاب كمان ولصالح، وشكرا للمخرج بشارة أبو حنة، وتحياتي لكم أنا سمر الدبس، إلى اللقاء.
1: حديث البلد، حلو البلد في العصرية، ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل.
2: حلو البلد في العصرية، أنا لن أنافق لو وضعوا في كفي المغارب والمشارق، ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل. حديث البلد بحجم بلد،
1: بحجم بلد،
3: كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي.
1: حديث البلد،
2: فحديثي معكم أصبح على الملأ. حديث البلد من الأحد إلى الخميس معي أنا سمر الدبس.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: هذا البرنامج برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.
2: القصراوي عالم من التسالي.

لأن صحتكم تستحق الأفضل، ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

جديد من سميورا، جودة مضمونة بدون مواد حافظة وخالية من الألوان الصناعية، وطعم الكل بحبه. اكتشفوا عالم سوبر زيزو والمفاجآت الحلوة وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك. سوبر زيزو من سميورا، متعة بتبدأ من أول لقمة.

0: تينا. بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد. لا يقلد.
1: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
2: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: راديو بيت لحم الفيفي. الأولى في بيت لحم. خليك معنا.

بالتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-30.

15 بيت لحم مقابل سلطة المياه عمارة الأمل 02-274-7811 الخليل عين سارة مقابل إسعاد الطفولة 02-225-2223 كلية المستقبل المهنية يداً بيد نحو المستقبل.

لجميع مشتركينا في الضفة الحاليين والجدد. انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawwal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: اسألوا القمر اللي بالسما كان عالأرض شو منزلو.
1: عقلي مش معي عم بحكي من دون وعي، لا بتتدلعي رنجك معي.

0: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
1: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد شارع النهضة 02-296-7641 أو رام الله المنطقة الصناعية عمارة الأرز 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه عمارة الأمل 02-274-7811. الخليل عين سارة مقابل إسعاد الطفولة 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

رسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: مشتركين في الضفة الحاليين والجدد. انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.

0: رسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.

0: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 0222-72-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawwal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهنية عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

0: هنا بي بي سي. الثالثة بتوقيت غرينتش.
1: في هذه الحلقة، السلطات الإسرائيلية تغلق الطرق المؤدية للبلدة القديمة في القدس مع استمرار الإغلاق الشامل في أنحاء الضفة.
2: توفيت أنثى في ديرسيا لم يستطيع نقلها.
1: القوات الحكومية اليمنية تقول إنها نفذت أكثر من 700 هجوم نوعي ضد الحوثيين، وتحذيرات من تبعات التصعيد العسكري على الخدمة الطبية.
3: قدمها الحين قدم 340، يمكن ما فيش معانا محاليل. هذه من قدم 300 ما فيش معانا محاليل خالص.
1: شح الوقود يهدد حياة الأطفال الرضع في غزة.
4: فصل الجهاز الصناعي عنها أقل من نص دقيقة، انتقل إلى رحمة الله.
1: التفاصيل والمزيد في انتظاركم. أهلا بكم متابعينا الكرام في حلقة جديدة من يومية الشرق الأوسط، ومعكم اليوم نرمين الذهبي. نبدأ من القدس، حيث شددت السلطات الإسرائيلية إجراءاتها الأمنية تزامنا مع فترة الأعياد اليهودية، بما في ذلك إغلاق باب المغاربة أحد أبواب المسجد الأقصى، كما أغلقت منذ ساعات الصباح عددا من الطرق المؤدية للبلدة القديمة، ما تسبب في اختناقات مرورية وتقييد لحركة المواطنين. وفي الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، أغلقت القوات الإسرائيلية الحرم الإبراهيمي والطرق المؤدية إليها، كما واصلت عملية المداهمة في عدة مدن أخرى من الضفة. للمزيد من التفاصيل تنضم إلينا عبر الهاتف مراسلة بي بي سي في رام الله إيمان عريقات. أهلا بك إيمان، وبداية كيف بدت الأوضاع اليوم في ظل هذه الإغلاقات والإجراءات المشددة؟
5: حقيقة مشتعلة وخطيرة في آن واحد، خاصة وأن هذه الإغلاقات الإسرائيلية هي تتزامن كذلك مع رفع حالة التأهب، نشر نحو 25 كتيبة تابعة للجيش الإسرائيلي من شمال إلى جنوب الضفة الغربية المحتلة، وتشديد الإجراءات العسكرية على أكثر من 940 حاجز عسكري وبوابات حديدية تنتشر على مداخل المدن والقرى. حقيقة كنا قد أجرينا جولة ميدانية على عدد من هذه الحواجز، منها ما هو مغلق بشكل كامل، ومنها ما هو يعني يشهد على تشديد هذه الإجراءات العسكرية. كل من التقيناهم من المواطنين والمارة الفلسطينيين رووا لنا تفاصيل أقل ما توصف بأنها قاسية ومدنية، لأيام وساعات طوال قضوها على هذه الحواجز التي في حال أن أغلقت يضطر الفلسطيني لتغيير مسار طريقه والبحث عن طرق التفافية توصله إلى وجهته التي قد تستغرقه ساعات طويلة عوضا عن دقائق معدودة عادة ما يسلكها الفلسطينيون في تنقلهم بين المدن والقرى. وكذلك جدير بالذكر بأنه خلال ساعات مساء الأمس وفجر هذا اليوم تجددت اعتداءات مجموعات من المستوطنين في عدة مناطق، تحديدا في بلدة دير أبو مشعل قضاء مدينة رام الله، حيث توجهنا إليها صباح هذا اليوم وشاهدنا بالفعل إحراق عدد من المركبات وخط شعارات باللغة العبرية على جدران المنازل تدعو للانتقام وعنصرية ضد الفلسطينيين. كنا قد التقينا بأحد الفلسطينيين الذي تعرض أطراف من منزله ومركبته للحرق الكامل، روى لنا ساعات من الرعب عاشها وعائلته خلال ساعات الفجر الأولى لهذا اليوم عقب تجدد اعتداء المستوطنين على منزله وأرضه. وبالتأكيد يعني هو،
1: لكن اسمحي لي أن نعود مرة أخرى إلى الإغلاقات يا إيمان، لأنه أيضا في الخليل جنوبي الضفة كان هناك إغلاق للحرم الإبراهيمي والطرق المؤدية إليه، أيضا هذا الإغلاق سيستمر حتى نهاية الأعياد؟
5: هذا صحيح، وفق ما أعلن منسق عمل الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية فإن الإغلاق العسكري الشامل سوف يستمر من مساء الأمس الأحد حتى مساء يوم السبت المقبل، وبناء على تقييم الوضع الأمني وتوجيهات المستوى السياسي سوف يتم البت بإمكانية تمديده أو الاكتفاء بالإبقاء على هذا الإغلاق في بالتزامن يعني مع رفع حالة التأهب في ظل الأعياد اليهودية تحديدا عيد العرش اليهودي.
1: شكرا جزيلا لك إيمان عريقات مراسلة بي بي سي في رام الله، ونبقى مع الإجراءات الأمنية المشددة تحديدا في البلدة القديمة في القدس، حيث انضم إلينا عبر الهاتف مراسل بي بي سي في القدس مهند توتونجي. مهند، إلى أي مدى هذه الإغلاقات هذا العام تختلف عن الأعوام السابقة؟
6: الإغلاقات معتادة من ناحية الإعلان عن فترة الأعياد اليهودية، لأنه في هذه الفترة دائما ما يكون هناك حالة إغلاق تفرض دائما بناء على تقييم الأوضاع. هذه الحالة الأمنية تشهدها مناطق الضفة الغربية عادة منذ عام 2002 بعد الانتفاضة الفلسطينية الثانية. في كل عام تعقد جلسة لتقييم الأوضاع ويتم اتخاذ القرار بفرض الإغلاق على مناطق الضفة الغربية، ولكن فرض الإغلاق هو فقط يعني عدم السماح للفلسطينيين من حملة الهويات الفلسطينية من الدخول لإسرائيل. وبطبيعة الحال هذا القرار كان دائما يؤثر على الفلسطينيين في الفترة التي كان فيها الفلسطينيون يملكون تصاريح للدخول لإسرائيل. الآن يوجد أعداد قليلة من العمال الفلسطينيين الذين يعملون في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة، وبالتالي هذا القرار يمس هؤلاء. لذلك حالة الإغلاق على الضفة الغربية لا تؤثر كثيرا من ناحية الإعلان لأنها أمر معتاد. الغريب في هذا التوقيت هو موضوع التجديد الأمني على حواجز الضفة الغربية، الإغلاقات التي تشهدها مداخل ومخارج القرى والمدن الفلسطينية تحديدا مدينة رام الله وقراها، وهذا ما هو جديد من ناحية الضغط الذي يعاني منه الفلسطينيون في هذا السياق. لذلك إسرائيل تشدد أمنيا على الضفة الغربية، وهذا ليس وليد اليوم. منذ 7 أكتوبر تم وضع حواجز وبوابات حديدية على كل مداخل البلدات والقرى والمدن الفلسطينية، وفي هذا التوقيت من العام في فترة الأعياد اليهودية اتخذ القرار بأن يتم تجديد الإجراءات الأمنية، وبالتالي هذا مرتبط كثيرا بالوضع الأمني بحديث إسرائيل عن إمكانية التصعيد حتى داخل الضفة الغربية المحتلة، علما بأن الجيش الإسرائيلي قال في أشهر سابقة بأنه قضى على الكتائب العسكرية المسلحة التي كانت تعمل في المخيمات الفلسطينية في جنين وطول كرم. لكن في النهاية إسرائيل تقول بأنه يوجد فرصة لاندلاع مواجهات أو أحداث عنف، وبالتالي هي ترفع من حالة التأهب وتقوم بحالة الإغلاق التي ليست مرتبطة بالأساس بالعيد، لأنه ما يحدث في الضفة الغربية هو بالأساس أمر وتجديد أمني
1: تخوفات أمنية في الأساس. أشكرك. نعم. شكرا جزيلا مهند توتونجي مراسل بي بي سي في القدس. وعن تداعيات الإغلاق الشامل الذي فرضته السلطات الإسرائيلية اعتبارا من أمس الأحد في الضفة الغربية المحتلة بالتزامن مع حلول الأعياد اليهودية، نستمع لعدد من المواطنين في بلدات مختلفة من الضفة عن تأثر حياتهم اليومية.
7: نحن في محافظة سلفية 24 موقع فلسطيني متجذر مقابله 24 مستوطن. هذه المحافظة كالقدس دائما محاصرة وعليها بوابات من جميع الجوانب، وهذه البوابات تؤثر على المواطنين وعلى حركتهم. بالنسبة للمستشفيات، حيث توفيت أنثى في ديرستيا لم يستطيع نقلها إلا من خلال أمبولانس من وراء البوابة من ديرستيا حتى تصل إلى بوابة سلفيت ثم تنقل إلى سيارة أخرى. أيضا هذه البوابات تشكل عبء على المواطنين، ونحن في بداية موسم قطف الزيتون. الإغلاقات تؤثر على حركة الطلاب.
8: سبب الإغلاقات اللي بتصير قاعدة في المناطق الكرة رام الله والمناطق الشرقية، وخصوصا في الأيام الماضية. الأيام الماضية أيام كارثية. أنا كسائق بتنقل بين المحافظات، المشوار اللي كان يقعد معي ثلث ساعة قاعد بقعد معي ساعة ونص. المشوار اللي كان يمشي 20 كيلو صرت أمشي فيه 100 كيلو. إشي لا يطاق. تجديدات مش طبيعية.
9: من سلواد، أنا عندي طفلة احتياجات خاصة مناعتها ضعيفة، بنزل عندها الأكسجين، مضطر نحن نأخذها في الإسعاف. من إغلاقات البوابات وصرت أمسك مع إسعاف ثانية تلاقينا على البوابات نقدر نأخذها من المستشفى. أمرات نضطر نأخذ تحويل على الداخل، نتغلب على الحواجز والتحويلات. هلكيت يعني الوقت تصل 40 دقيقة 50 دقيقة، أمرات الإعاقة بتصل لساعة. في الوقت العادي يعني 15 دقيقة حسب لرام الله. يعني
1: فلسطينيون من بلدات مختلفة بالضفة الغربية المحتلة، من ناحية أخرى، أفادت مصادر محلية فلسطينية بأن نحو 47 عائلة تضم نحو 700 نسمة من خربة الرأس الأحمر بطوباس شمال شرقي الضفة تتعرض لما وصفته بالحصار منذ 11 يوما وسط محاولات لدفعهم للمغادرة. وقد استمعنا لبعض أفراد هذه العائلات.
10: اللي بيصير عندنا يعني طلاء على المنطقة، طلاء على الأرض الموجودة في المنطقة كلها، يعني وين في منطقة بيعرفوها أرض سهلة خاصة للزراعة عملوا خندق وأخذوها، بيدعوا إنها طريق عسكري، بس هي مش طريق عسكري. طريق عسكري تبحث لخندق 3 متر في 4 متر، وين الطريق العسكري؟ أني دبابة أني جيب أنو بدي يمشي فيها. العائلة انكسمت نصين، يعني الأم روحت ولادتها على طنون في دارهم، والأب ظل عايش لحاله، وفي ناس مثلا من العوجة ولادتهم انقطع عن الدراسة.
11: اللي يتم فتحه تنفيذه الآن، طبعا كانوا إنه يفتحوا شارع عسكري من منطقة عين شبلي لحاجة يسير. هل هذا الشارع يعني المعلن عنه إنه شارع عسكري؟ طبعا أخذ مساحة تقريبا 75% من أراضي طمون وأراضي طوباس، خلينا نقول دمروا كل المزارع الموجودة، قطعوا المي عنها عدة مرات، عشرات المرات دمروا الخطوط.
12: عندي مزرعة داخل المنطقة هاي، شايف مكون تقريبا من 20 دلم بيت ريشو، ومن 3 شهور تقريبا احنا مش قادرين نوصلها ولا نوصل لها مي، ولا مش قادرين نروح لا مشي ولا بسيارة. أول شيء منعوا الطرق، فيش طرق، فيش طيارة، فيش أصلاً ماشي ممنوع تمشي، اللي بيمسكوه جوا ماشي يا بيعطيك لوه يا بيحتجزوه لعدة ساعات، وبقول لك هاي الأرض مش إلكم اطلعوا من هون.
1: فلسطينيون من خربة الرأس الأحمر شمال شرقي الضفة الغربية.
13: حمل تطبيق بي بي سي وورلد سيرفيس الجديد، اختر بي بي سي نيوز عربي وتلقى تنبيهات للأخبار الموثوقة والتحقيقات الاستقصائية الجريئة، كل ذلك في مكان واحد. حمل تطبيق بي بي سي وورلد سيرفيس.
1: لا تزال جبهة تعز جنوب غربي اليمن تتصدر التطورات الميدانية في البلاد، حيث قالت القوات التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها إنها نفذت أكثر من 750 عملية استهداف نوعية ضد أهداف للحوثيين خلال 72 ساعة الماضية. من ناحية أخرى، أفادت منظمة الصحة العالمية بمقتل أكثر من 830 شخصا في اليمن من جراء التصعيد منذ أغسطس آب الماضي، وأضافت أن نحو 10,000 أسرة قد نزحت من جراء هذا التصعيد. للمزيد حول الوضع الميداني نستمع للصحفية أفاق الحاج من تعز.
14: يمكن القول بأن حالة من الهدوء الحذر تسود عددا من جبهات القتال في اليمن، يتخللها اشتباكات محدودة بين الحين والآخر، تحديدا في المحاور القتالية بمحافظة تعز نتيجة عمليات تسلل أو إحباط هجمات عسكرية، آخرها ما تحدثت عنه المصادر العسكرية الحكومية من إحباط هجوم نفذه الحوثيون مساء أمس في جبهة العنين بمديرية جبل حبشي غرب تعز، بعد ساعات من وصول تعزيزات كبيرة للجماعة باتجاه المديرية، وكذلك غارة جوية استهدفت تعزيزات الحوثيين في منطقة الربيعي غرب المحافظة، وجبل البازل الاستراتيجي الرابط بين جنوب تعز وشمال محافظة لحج، والتي كانت القوات الحكومية منذ يومين قد أعلنت عن سيطرتها على أجزاء واسعة منه. من جهة أخرى، يمارس الحوثيون ضغطا عسكريا باتجاه منطقة الأغبرة في مديرية المضارع ورأس العارة شمال لحج، القريبة من خطوط الإمداد المؤدية إلى الساحل الغربي وباب المندب. تشكل هذه الجبهة بطبيعة الحال خط دفاع متقدم نحو المحافظات الجنوبية، كما تمنح أفضلية للسيطرة والمراقبة النارية نظرا لطبيعة تضاريسها المعقدة وتحكمها بمرتفعات حاكمة. في وقتنا سابق من مساء أمس، كانت القوات الحكومية أعلنت عن تنفيذ أكثر من 700 عملية استهداف نوعية ضد أهداف عسكرية للحوثيين خلال 72 ساعة الماضية في جبهات مختلفة، أبرزها جبهة تعز ولحج ومأرب والجوف، أسفرت عن تدمير وإعطاب العديد من الآليات العسكرية ومنصات إطلاق الصواريخ، وأشارت إلى مقتل 4 خبراء إيرانيين في تعز خلال هذه العمليات، وتحييد أكثر من 2000 مقاتل في صفوف الحوثيين في مختلف محاور القتال.
1: من تعز الصحفية اليمنية أفاق الحاج. على صعيد آخر، حذرت وزارة الصحة اليمنية من أن بعض المناطق قد تفقد خدماتها الصحية بالكامل إذا ما استمر التصعيد العسكري وتراجع التمويل الإغاثي، في وقت تتكالب فيه على اليمنيين أزمة الأوبئة وسوء التغذية وموجات النزوح، إضافة لحاجة مرضى السرطان والفشل الكلوي وغيرهم من أصحاب الأمراض المزمنة لعلاج لا يحتمل الانقطاع. للمزيد من التفاصيل عن وضع مرضى الفشل الكلوي تواصلنا مع مدير مركز الكلية الصناعية بهيئة مستشفى الثورة الدكتور يوسف الزكري، وهو المشفى الوحيد المعني بتقديم هذه الخدمات في تعز.
15: المركز يستقبل باليوم الواحد ما يقارب 120 مريض. هؤلاء المرضى طبعا يعانوا الأمرين بالوصول للمركز، كما ضاعفت الأوضاع الحالية في الساحل الغربي من زيادة العبء على المركز، حيث هنالك أكثر من 5 أو 6 مرضى من مرضى الخوخة الذي يصل بالخوخة نزحوا بسبب الأوضاع الأخيرة المرة في الساحل الغربي. طبعا المركز يستقبل من محافظة تعز ومن محافظات المجاورة ومن المديريات خارج الإطار الشرعية، حيث لدينا ما يقارب 60 إلى 70 مريض من مرضى الذين القاطنين في مناطق الحوبان وماوية. هؤلاء المرضى يصلوا إلينا ويعانوا الأمرين حتى يتم وصولهم للمركز. الأحداث الأخيرة أثرت على المركز، حيث أن بعض العلاجات والمواد والمستلزمات التي كانت توفر للمركز تمر عن طريق ميناء المخا وميناء عدن. مع الأوضاع الحالية نعاني من شحة المواد والعلاجات والمستلزمات اللازمة لإجراء الغسيل.
1: مدير مركز الكلى الصناعية بهيئة مستشفى الثورة في تعز الدكتور يوسف الزكري. كما نستمع لاثنين من مرضى الكلى عن تخوفاتهم من فقد الخدمات الطبية والعلاج من جراء التصعيد الراهن في اليمن.
16: مع القلق هذا تزيد فوق المرض مرض على اعتدام المواد هذين والمحاليل يعني مجرد ما نسمع انه ما فيش، قالوا ما فيش مواد، خلاص تزيد فوق المرض مرض. قدام الحين قدام 3 أو 4 أيام كان ما فيش معانا محاليل، هذه قدام 3 أيام ما فيش معانا محاليل خالص، بس هذه الفترة ضغط مرة زيادة ما فيش يعني محاليل وحاجات كذا، ما بعض العلاجات حتى الشهرية ما نستلمينش. كان مستشفى من قبل المركز يوديه، الآن تعيشين لي ب 12 و13 ألف. محلول السكر هذا يعني حاجات ما يهبط فوق الغسيل، يضطر انه يوقف الغسيل لما ما عشق سكر.
17: والله صراحة تعب كثير علينا، بالنسبة لنا احنا تعب كثير لما تجي من داخل الربيع الى داخل المدينة، وايش نسوي؟ لكن هذه حاجة غصبا عننا نسويها، حاجة غصبا عننا. والحرب زادت يعني اكثر واكثر، لانه الان نجزع احنا متخوفين، في الخوف شديد علينا، والمسافة طويل هي مش قريبة اصلا، لانه خرجتينا من هنا بالحين لما غسل واخرج يعني قل حاجة ساعتين.
1: يمنيان من مرضى الكلى. ما زلتم تتابعون يومية الشرق الأوسط، وساعتنا في الاستوديو تشير إلى 3:17 بتوقيت غرينتش. إلى جولة الأخبار.
18: BBC. أخبار الشرق الأوسط. مستوطنون إسرائيليون اقتحموا صباح اليوم باحات المسجد الأقصى، والجيش الإسرائيلي أغلق اليوم الحرم الإبراهيمي الشريف لثلاثة أيام بمناسبة عيد العرش اليهودي، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية وفا. ساكن يحكي:
9: أنا عندي طفلة احتياجات خاصة منعتها ضعيفة، انغلقت البوابات وصرت أمسك مع إسعاف ثاني تلاقينا على البوابات، طرنا خط تحويل على الداخل، نتغلب على الحواجز، هل كي تصل 40 دقيقة 50 دقيقة؟
18: هولندا تأسف للقرار الإسرائيلي الذي تصفه غير الضروري، وأعلن اليوم بإلغاء اعتماد دبلوماسيها العاملين في الضفة الغربية المحتلة، على خلفية قرار هولندي بحظر استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية بالضفة. رويترز ووسائل أعلام إسرائيلية تفيد بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سافر سرا إلى أبوظبي والتقى رئيس دولة الإمارات أمس الأحد، وسط جدل بسبب تقرير إسرائيلي يفيد بأن الإمارات حذرت نتنياهو من أن حماس تخطط لعملية كبرى قبيل هجوم 7 أكتوبر 2023، وهو ما ينفيه نتنياهو، ولم يصدر تعليق بعد من مكتبه أو الإمارات.
19: BBC. أخبار الشرق الأوسط.
18: وسائل إعلام يمنية تفيد بمقتل سيدة في قصف لجماعة أنصار الله الحوثية في تعز غربي اليمن. والقوات الحكومية اليمنية تقول إنها تشن غارات على مواقع للحوثيين شرقي تعز، ولا يمكن التحقق من الأنباء بشكل مستقل. معاناة يحكيها مريض كلى في تعز.
17: تعب كثير لما تجي من داخل الرباعي إلى داخل المدينة، وإيش نسوي؟ نصبر عننا، والحرب زادت أكثر وأكثر، في الخوف شديد علينا.
18: قوى الأمن السورية تعلن القبض على 4 عناصر ضمن خلية تابعة لتنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية في الرقة شمالي البلاد، بعد تورطها في عمليات خطف واغتيالات في الرقة ومحافظة سورية، بحسب بيان أمني. كنت معكم مهل جمل،
0: بي بي سي
13: أخبار الشرق الأوسط.
1: والآن إلى جولتنا في مواقع التواصل الاجتماعي.
13: يوميات الشرق الأوسط.
1: معنا في جولة اليوم من فريق البرنامج الزميلة هند سليم. أهلا بك هند.
19: أهلا بك نرمين، وأهلا بجميع مستمعي بي بي سي.
1: يبدو أننا سنبدأ أيضا هذه الجولة من الضفة الغربية.
19: صحيح، انتشر فيديو لطفلة يبدو أنها لم تتجاوز 5 من عمرها تواجه مستوطنا إسرائيليا يقف على سيارته بعد اقتحام أرض عائلتها في خربة حوارة في مسافة يطا بالخليل، بينما كانت الطفلة تواجهه وتقسم أنها لن تغادر الأرض. دعينا نستمع إليها.
1: كيف كان ردة فعل المستوطن؟
19: كان المستوطن يقف على سيارته ويبدو أنه يلتقط صورا للمكان باستخدام الهاتف المحمول الذي وجهه للطفلة، ويبدو أنه كان يلتقط صورا لها. كذلك ظهر في الفيديو عجوز فلسطيني يستند على عكازه ويسأل المستوطن من هو وإن كان ينتمي للجيش أم لا، ولكن لم يسمع أي صوت للمستوطن في هذا الفيديو.
1: ما هي المحطة التالية؟
19: من مصر، ولكنها عن مواطنة سودانية. كانت هذه المواطنة تجري عملية جراحية وبدأت تردد مجموعة من الأدعية بينما يحاول الأطباء مداعبتها والضحك معها للتخفيف عنها، وقال أحد الأطباء أنها أوصته على أمها قبل الخضوع للجراحة. دعينا نستمع إليهم.
20: الله العظيم قالت لي جملة عمر العيان ما قالها. قالت لي لو مت أنا طالبة منكم طلب واحد، خليكم مع أمي عشان هي الوحيدة بس في مصر لحد ما ترجع بالسلام.
1: كيف تفاعل رواد مواقع التواصل مع هذا المقطع؟
19: هذا الفيديو لقى انتشارا وتفاعلا واسعا للغاية. تحدث الكثيرون عن رقي واحترام وبشاشة وإنسانية الأطباء المصريين، مشيرين على أنهم يهتمون بالجانب النفسي للمريض ويحرصون على طمأنته مهما كان مرضه.
1: المحطة الأخيرة اليمن، ماذا هناك؟
19: صحيح، انتشر فيديو لقرود تنتقل بين منازل مواطنين في حضرموت، ويقول مواطنون إن انتقالها إلى المناطق السكنية يعتقد أنه للبحث عن الغذاء.
1: شكرا جزيلا لك هند سليم على هذه الجولة.
19: شكرا جزيلا.
1: إلى قطاع غزة، حيث لا يزال شح الوقود والزيوت اللازمة لتشغيل مولدات الكهرباء يلقي بظلاله القاتمة على أوضاع المؤسسات الصحية، لا سيما ما يتعلق بتشغيل غرف الرعاية المكثفة والحضانات، كما يوضح لنا الدكتور حاتم ظهير رئيس قسم الحضانات في مجمع ناصر الطبي بخان يونس جنوبي القطاع.
21: في عنا زيادة نسبة الأطفال الخدج الفترة الماضية في مجمع ناصر، زيادة كبيرة، وفي تكدس أطفال عنا بنسبة كبيرة. فطبعا الوقود ضروري جدا لتشغيل الحضانات، يعني تشتغلش حضاناتنا غير على الكهرباء، وإحنا مصدر الكهرباء الوحيد المولدات، فهو قسم حيوي لا يمكن أن تطفى عليه الكهرباء نهائيا بأي حال من الأحوال. إن شاء الله ما يصيرش، فإذا صار حيكون في نسبة وفيات عالية عنا. نسبة الإشغال عندنا تتراوح من 150-200%، فهذا نسبة عالية. في الحضانات عادة حاليا اليوم عندنا 25 طفل على 17 حاضن، فهذا نسبة كبيرة، وإحنا لا يقل القسم عن 20 طفل يوميا، لا يقل.
1: الدكتور حاتم ظهير رئيس قسم الحضانات في مجمع ناصر الطبي بخان يونس جنوبي قطاع غزة. وهذه شهادات لبعض الأهالي عن مخاوفهم من انقطاع الكهربائي في القطاع على أطفالهم الرضع.
22: بنت بتعاني من صعوبة في التنفس وعايشة على التنفس الصناعي، عندها نقص في الرئة غير مكتملة وعايشة على جهاز التنفس الصناعي في الحضانة أطفال في غرفة العزل. يعني أي ضرر وأي مس بالكهرباء ممكن حياة بنت تنتهي، يعني أي خلل انفصل الجهاز الصناعي عنها أقل من نص دقيقة تنتقل إلى رحمة الله.
2: حياة ابني مرتبطة بالكهرباء، يعني هو على التنفس الصناعي، وبدون الكهرباء أكيد مش هيشتغل الجهاز. وأنا أتمنى أن تكون دائما متوفرة الكهرباء، وإن شاء الله ربنا يشفي كل المرضى وتتوفر الكهرباء دائما.
3: لا سمح الله أن يصير عطل في الكهرباء أو فصلت الكهرباء، حيكون خطر على كل الأجنة الموجودين في القسم. هذا ابني صاين، أي إحنا هنا متابعين الحالة، بنيجي بنتابع الحالة كل يوم، بنيجي مرة بقطع الكهرباء دائما باستمرار، بكون انا كل يوم بتابع الحاله، كل يوم باجي من الساعه 11 للساعه 2، والكهرباء تقطع مرتين وثلاثه في اليوم تقريبا. هذا بكون فتره 3-4 ساعات اللي بكون انا موجود هنا، انا بروح ويدع على قلبي.
1: اهلي اطفال رضع من قطاع غزه. متابعينا الكرام، اسمحوا لي أن أتخذ مساحة من الدقائق المتبقية لشكركم جميعا، نظرا لأني سأغادر فريق الخدمة الطارئة من بي بي سي عربي للسودان وغزة والشرق الأوسط، لكن أشكر أولا زميلتي أميرة دكروري ومها الجمل على وجودهما معي في الاستوديو في هذه الحلقة. شكرا ما شكرا أميرة.
4: شكرا. شكرا يا نرمين. يعني طبعا انت معنا طبعا في بي بي سي في التلفزيون بعد ذلك، و يعني احنا تزاملنا سنوات طويله اكثر من
1: فقط لا تذكر العدد.
4: يعني حتى الان لنذكر الخدمه الاذاعيه الطارئه على مدار 3.5 سنين انت كنت معنا، كنا سويا في الخدمه وقدمت حلقات كثيره مهمه من برامج يومية الشرق الأوسط، غزة اليوم، والبودكاست أيضا غزة اليوم، وكذلك للسودان سلام. فيعني نرمين أنت أكيد بتتذكري أحداث كثيرة وقصص أثرت معك أكيد، وكانت تجربة مختلفة
1: لا سيما في بودكاست غزة اليوم، كان تطلب الكثير من المرونة النفسية لجميع الزملاء ليس لي فقط، لأننا استمعنا لقصص لا تخلو أبدا من القسوة، وكان لابد من التعامل معها بإنسانية واحترافية معا. الحقيقة لا يمكن أن أذكر أي قصة منهم الآن، لأنه يعني عدد الضيوف
4: كثيرة،
1: تعدد 300 ضيف، يعني صعب أن أذكر ضيف دون الآخر. لكن أنا أشكرك ما على حرصك على الوجود معي في هذه الحلقة، وأشكر كذلك أميرة مرة أخرى.
23: أنا أشكرك نرمين، وأنا سعيدة يعني الحقيقة أنه أنا موجودة هنا اليوم، وأني لدي الفرصة لأعبر عن بعض امتناني لأن أكون أعمل معك لطول هذه السنوات. يعني أريد أن أطلع مستمعين على جزء بسيط من عملنا. يعني برامجنا في هذه الخدمة تهدف إلى إيصال صوت مواطنين يعيشون واقع صعب ويمكن وصفه بالقاسي في الكثير من الأحيان، وبيهدف إلى الوصول إليهم والتواصل معهم وإيصال الأخبار والمعلومات التي تهمهم. وهي مهمة ليست سهلة، لكنك نرمين كنت تقومين ولا تزالي تقومين بها باحترافية، وليس فقط باحترافية، بجهد وبدأب حقيقي وبشغف ورغبة في تقديم أفضل خدمة ممكنة لمستمعينا الكرام. ربما مستمعينا يعني يتابعون لنصف ساعة فقط في اليوم، لكنهم لا يشهدوا ساعات طويلة من العمل تسبق الإرسال، بهم الكثير من الدقة والدأب، تعملي فيهم نرمين بإخلاص حقيقي في هذا العمل أنا شاهدت عليه. يعني صوتك كان مصاحبا طوال هذه السنوات، طوال 3 سنوات أو أكثر من 3 سنوات.

أشكر جمهوري وأتمنى أنه أكون قد أديت بعضا من المطلوب مني في هذه المهمة، مهمة خدمة الطوارئ لهذه المناطق الصعبة. أشكر ضيوفي في قطاع غزة ممن جلسوا أمامي هنا في بودكاست غزة اليوم، أنهم فتحوا قلوبهم وحكوا عن الأحلام والأمور الصعبة والذكريات القاسية والفقدان والخسارة والنزوح والغربة. أشكرهم شكرا جزيلا. أشكر الكثير من الزملاء مرة أخرى، أشكر الزملاء في هندسة الصوت، إيهاب أمين، أيمن محسن، طارق يحيى وأحمد حسين مهندس هذه الحلقة. أشكر إبراهيم خليل أو إبراهيم عبد الباقي قائد هذا الفريق منذ الحلقة الأولى للسودان سلام، ثم غزة اليوم، ثم يوميات الشرق الأوسط. شكرا لكم جزيلا. وفي الختام تقبلوا تحيات فريق العمل في هذه الحلقة. كان معكم في الإشراف العام إبراهيم خليل، في الإعداد أميرة دكروري، في الإخراج آية زمرة، وكان معكم في هندسة الهواء أحمد حسين. وإليكم تحياتي متابعين الكرام والغالين، نرمين الذهبي، إلى اللقاء.